0: وقفت لديهن الدورة وعاشوا فترة انقطاع طمث فعلا يعني كتير مؤلمة.
1: نحن كتير في عنا هيك، وهلأ عم نردوا هيدا لأول شيء كتير لحياتنا اللي قلنا عنا نحن اللايف ستايل تبعنا، أنه نحن ما ننصح كتير وما، بس نحن كل الأكل اللي عم ناكله فيه هرمونز
0: طبعا،
1: وكل الشرب اللي عم نشربه فيه هرمونز، والنفس اللي عم نتنفسه ملوث، حياتنا كلها ملوثة، فأكيد هذا كله بده يأثر على هرموناتنا
0: بالإضافة
1: وبالأخص وبالأخص السيدات وبالإضافة إلى كل اللقاحات، ومن بينها اللقاح الأخير اللي حطونا صرنا فيه مثل الحيوانات يعملوا علينا تجارب
0: للأسف يعني.
1: وبلشنا نشوف النتائج مؤخرا يعني، بس أنه
0: نأمل أنه نتمكن من عكس كل هذه النتائج السلبية على صحتنا. دكتور خالد قطيش، من يعلم، الطب في تطور دائم، والأبحاث أيضا فيها مفاجآت جميلة وسارة لصحتنا ولصحة البشرية. شكرا لك دكتور خالد قطيش على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لكل مستمعينا وخاصة مستمعاتنا اليوم. أذكر بأنك استشاري في الجراحة النسائية والسرطان عند النساء في مستشفى الزهراء في دبي. تبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية. لك أطيب التحيات مني، من ريتا ومن سارة ومن كل مستمعينا. نعود إليك.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة مجددا أرحب بضيف العزيز دكتور خالد قطيش، الاستشاري في الجراحة النسائية والسرطان عند النساء في مستشفى الزهراء في دبي. هو على الخط مباشرة معنا من الإمارات، وسنبدأ من إيطاليا مع اتصال يريدنا من أحمد. ألو أحمد.
2: برونتو.
1: أهلا أحمد.
2: أهلا
1: وسهلا فيك.
2: أهلا بحضرتك. ممكن سؤال للدكتور لو سمحتي؟
1: نعم تفضل أحمد.
2: أهلا بحضرتك يا دكتور. هل هناك علاقة بين سرطان المبيض وسرطان الثدي؟
1: نعم تفضل.
3: إيه طبعا، نحن قلنا أنه سرطان الثدي هلا هو أكثر سرطان منتشر بالعالم. واحدة من 8 سيدات بالعالم بده يصير عندها سرطان الثدي، ولكن إذا هو 8 سيدات كان عندهم سرطان ثدي بالعائلة عند الأم أو عند الأخت، 50% عند السيدة حيصير فيه سرطان. يعني من هول 8 سيدات حيصير فيه 4 منهم عندهم سرطان. هذا كله متعلق بالجينات. في جينات منسميها BRCA1 BRCA2، هيدي هي اللي بتخلي السيدة يصير في عندها سرطان ثدي، وهو نفس الجينات كمان بيخلوا السيدة يصير في عندها سرطان مبيض، ولكن بأقل نسبة. يعني إذا 50% عند على الثدي، 30-40% على المبيض. يعني سرطان الثدي وسرطان المبيض معقول يكون معلقين ببعض. علشان هيك في سيدات هلأ بس يصير في عندهم سرطان مبيض بيسموه هرمونو ديبندنت، يعني بيكون عم يتكون وعم يتطور تحت تأثير الهرمونات. فنحن بعد العلاج وبعد العملية نستأصل لهم المبايض لحتى ما يصير فيه عندهم هرمونات ويرجع السرطان تبع الثدي يرجع عن جديد. فالجينات الجينيتكس بيزيد نسبة سرطان الثدي وبيزيد نسبة سرطان المبيض.
1: نعم ميرسي، شكرا لك دكتور أحمد. لديك أسئلة أخرى؟
2: لو سمحت آخر سؤال بس.
1: تفضل.
2: هل التلقيح الصناعي يزيد من فرص الإصابة بسرطان المبيض؟
3: سؤال حلو كتير، وفي عليه دراسات كتير هلأ. بس بالنهاية الدراسات تقريبا كلها بتقول إنه لا، بس بصراحة على المدى الطويل ما بنعرف كتير، لأنه نحن عم نحفز هالمبيض. نحن قلنا كل شيء بخفف من عمل المبيض بخفف من سرطان المبيض. ونحن لما عم نعمل التلقيح الصناعي عم نحفز المبيض، عم نعمل له ستيميليشن، فلما يعمل إباضة لبويضة وحدة أو يطور بويضة وحدة عم بيطور بويضات كتير، 10 و15 و20، ونحن عم نعطي السيدة هرمونات على بنسب عالية. فلحد هلا أكتر الدراسات أو كل الدراسات بتقول لا، بس في بعض الدراسات بتقول أنه على الأمد الطويل في زيادة نسبة سرطان شوي صغير.
1: شكرا لك أحمد، شكرا لك دكتور خالد قطيش على كل هذه الأجوبة التي أفادت أحمد، وأنا أكيد كثير من مستمعاتنا مستمعينا. تحياتي لك أحمد من باريس إلى إيطاليا. ننتقل إلى السودان دكتور خالد قطيش مع هذا السؤال من بكري يسألك: هل تستطيع المرأة الإنجاب في السن 42؟ وشكرا.
3: هل تستطيع السيدة الإنجاب في سن 42؟ طبعا لا. كل سيدة مختلفة عن التاني. في سيدات عنا بيستطيعوا الإنجاب حتى سن 50 لحتى تقطع الدورة. لا. طالما الدورة بعد عم تيجي وطالما البويضات بعد موجودة والإباضة عم تكون موجودة، طبعا في تشانس إنه يكون في حمل. هلا أكيد التشانس تبع الحمل على سن 49 مش نفس التشانس على 19 أو 20.
1: نعم.
3: البويضة جودتها مثل ما قلتي حضرتك قبل بتكون أحسن، عدد البويضات بيكون أحسن، فأكيد نسبة الحمل أحسن. ولكن ما في لحتى تقطع الدورة لحتى تصير مينوبوز ما في أبدا نسبة حمل زيرو.
1: نعم.
3: نسبة الحمل بتقل، نسبة التشوه تبع الجنين بتزيد لأنه جودة البويضات بتصير أقل جودة، بس انه يصير في حمل اكيد نسبه الحمل والتشانس تبع الحمل اقل، بس طالما الدوره بعدها عم تيجي والسيده عندها اباضه وعندها سايكل نورمال اكيد بيكون في حمل. عشان هيك الستات بعمر الأربعين لعمر الخمسين اللي بعدها عم تجيها الدورة طبعا إذا ما بدأ تحمل كلهم بياخدوا يا أما حبوب حمل منع حمل يا أما بيكونوا بيستعملوا أي وسائل تانية لمنع الحمل.
1: نعم.
3: طبعا فينا نضمن حسب السيدة بعدها عم تجيها الدورة ولا لا، إذا طالما عم تجيها الدورة طالما في تشانس إنه تحمل.
1: نعم شكرا. نواصل معك ومن العراق هذا السؤال. مساء الخير مدام سونيتا، مساء الخير للدكتور خالد. سؤالي، هل الإنجاب يمكن أن يكون حل لسيدة تعاني من تكيسات في المبايض، علما أنه هي كانت متزوجة ومنذ زمن انفصلت وبعد أن انفصلت تكونت لديها التكيسات؟ إذن
3: شو سؤال إنه التكيسات هل
1: هي علاج الإنجاب علاج للتكيسات في المبايض؟
3: أوكي.
1: هل من الممكن
3: التكيسات نوع من أنواع العلاجات، ولكن علاج جذري للتكيسات صعب شوي كمان. نعم. تكيسات المبيض أكيد سونيت عملتي عنها حلقات وأكيد الدكاترة حكيوا عنها كتير، لأنه نحن بمجالنا هيدا من أكتر الأشياء أو الشابترز اللي بينحكى عنها لحد هلأ، بعدها مبهب شوي وصعب شوي. ولكن هل هو علاج؟ هل هو نوع من أنواع العلاج؟ يس، معقول يكون نوع من أنواع العلاج. هل صعب الإنجاب إذا كانت السيدة عندها تكيسات؟ صعب أكتر من العادي شوي، لأنه الإباضة ما بتصير مزبوطة. نحن بنعرف أنه إذا في إباضة مزبوطة شهرياً ودورياً والدورة عم تجي مزبوط، نسب الحمل خلال سنة إذا كان في علاقة دورية والسيدة ما عندها أي مشكلة والرجل ما عنده أي مشكلة تقريباً 40-50%. فإذا في عنا تكيسات يعني ما عم بيصير في عنا إباضة دورية كل شهر ريجولر مثل العادي، فطبعاً نسبة الحمل حتخف. ولكن بس تحمل السيدة خلص كمان مثل ما بنرجع بنقول مثل ما قلنا قبل، بيوقف المبيض عن الشغل، فما بيعود في تكون لتكيسات جديدة فبيخف الموضوع. ولكن هل هو حل جذري أو هو علاج جذري؟ لا. هل هو نوع من أنواع العلاجات؟ يس.
1: نعم شكرا جزيلا. نواصل معك وننتقل. نعم شكرا جزيلا. نواصل معك وننتقل إلى سؤال وصلنا على الإنبوكس على صفحة صحة المستدامة على الفيسبوك من محمد من موريتانيا، بيقول شكرا سونيتا، شكرا للدكتور خالد. يا ترى هل الألم الشديد في منتصف الدورة من أعراض التكيس؟ هل هناك شيء اسمه بويضة فارغة؟ يعني دورة شهرية ولكن البويضة غير قابلة للتخصيب أو لا تخرج من عنق المبيض؟ إذن
3: إيه صحيح، هذا اللي بيصير بالتكيسات المبيض.
1: نعم.
3: بتصير خروج البويضة من المبيض بيكون صعب لعدة أسباب صعب يعني شرحها، ولكن بما أنه خروج البويضة من المبيض صعب فبيصير في أوجاع كتير خلال الإباضة اللي هي بنصف السايكل. أي صحيح، هذا معقول يكون عارض من عوارض تكيسات المبيض. صح.
1: نعم. وسؤال أيضا من موريتانيا من مستمع لنا، يقول أنا في 30 من عمري لم أمارس الجنس منذ 10 سنوات، هل يؤثر ذلك على الإنجاب عندما سأتزوج لاحقا، يعني على طرق الخصوبة؟ وشكرا.
3: مبدئيا لا. يمكن ما له علاقه بسرطان المبيض، بس ما لازم ياثر اذا كل شيء اوكي والاباضه عم تصير اوكي والبويضات عم يطلعوا اوكي والدوره عم تجي ريجولر، ما لازم يكون في اي مشكله. لا.
1: نعم شكرا. نواصل معك وننتقل الى قطر مع هذا السؤال، كيف من الممكن انجاب التوائم؟ وشكرا. اليوم الناس خبروني قال بحبوا يحملوا بتوائم حتى ما يحبلوا أكثر من مرة. صح سمعت فيها؟

0: دكتور؟
1: ايه معلوم،
0: نعم.
1: هو العنب البلاد بيعملوا كتير اي في اف، بيعملوا كتير طفل الانبوب و
0: نعم.
1: شو الاي في اف يعني، والطفل
0: التلقيح
1: الانبوب صح،
0: الاصطناعي، نعم.
1: التلقيح الاصطناعي.
0: نعم.
1: فالتلقيح الاصطناعي سوري يعني التلقيح الاصطناعي اول شيء متعب للسيده، ثاني شيء
0: نعم.
1: مكلف
0: نعم.
1: للرجل
0: طبعا.
1: وللسيده.
0: نعم.
1: ف إذا بدك تعمله ففي كتير ناس بيعملوا مرة واحدة مثلا، وبيقول لك أنا ما بدي أرجع عيده، فبيختاروا إنه يجيبوا، بيختاروا أول شيء مرات الجنس يعني جنس
0: إذا كان
1: الجنين
0: ذكر
1: إذا
0: أو
1: ولد أو بنت.
0: أنثى، نعم.
1: يس، وبيختاروا مرات كتير إنه يكون في أكثر من جنين، لأنه بيقول لك أنا بدي أعملها مرة واحدة وخلص.
0: نعم.
1: هلا بالعالم العالم المتطور بدنا نقول اللي بيصير في طفل الأنبوب لأسباب تانية، عادة الدول تدفع، الحكومات بتدفع. تاني شغلة، نحن بنعرف إنه السيدة لما بتحبل بتوأم أو أكتر من ولد في ريسك أكتر عليها وعلى الأولاد.
0: نعم.
1: ففي شيء اسمه بالبلاد التانية اسمه شيء اسمه سنجل امبريو ترانسفير، يعني بس وان امبريو، بس جنين واحد بنحطه بالرحم،
0: نعم.
1: الا بالحالات المستعصية اللي حاولنا اكثر من مرة وما مشي الحال وفشلنا او مش عارفين شو السبب انه مش عم يمشي الحال، فساعتها بنحط اكثر من واحد لحتى نزيد تشانسز انه على القليل يبقى واحد منهم.
0: نعم.
1: بس اذا نحن بدنا نختار توأم، الطريقة الافضل انه هي يصير في طفل الانبوب، او في مرات فينا ناخذ ادويه اللي هي بتحرض المبيض فبتزيد من نسبه الاوفيليشن، بدل ما يطلع بويضه واحده مثلا بيطلع بويضتين، وبصير في تشانس انه يصير في تلقيح للبويضتين ويصير في حمل بتوأم.
0: شكرا، نواصل معك. واخر سؤال نطرحه وصلنا من السودان، يا ترى هل مشكلة الصرع عند المرأة تؤثر على الحمل وقد تمنعه؟ وشكرا. إذا المرأة المصابة بالصرع هل من الممكن أن لا تحمل مثلا؟
1: أن لا تحمل صعب، إلا إذا كانت مثلا عم تاخد أدوية تمنعها من الحمل، هذا موضوع تاني. وإذا
0: نعم.
1: كان الموضوع الصرع متعلق بالهرمونات، يعني نحن فيه أدوية فينا بنعطيهم للنساء اللي هم الهرمونز بسببه مايجرين كتير وبسببه مشاكل نفسية كتير، فهيدي إذا بدها تحمل وتصير في نوبات صرع خلال الحمل بيمنعوها من الحمل.
0: نعم.
1: ولكن هي الصرع بحد ذاته
0: لا
1: لا،
0: يمنع. نعم.
1: ما يمنع الحمل أبدا.
0: نعم.
1: في مرات بيصير في نوبات صرع خلال الحمل غير متعلقة بالصرع نفسه، من
0: نعم.
1: وراء ارتفاع ضغط الدم، وبسموه بالعربي تسمم حمل، بالفرنسي بالانجليزي بسموه بري اكلامسيا او توكسيمي جرافيديك، او بس هذا ما له خاص بالصرع العادي اللي عند الناس العاديين. ولكن وحده مصابه بالصرع ما في مشكله انها تحمل، وحتى فيها تاخذ الادويه، في ادويه كثير فيها تاخذها خلال الحمل لتجنب انه يصير في عندها نوبات صرع خلال الحمل. لا، ما في مشكله.
0: شكرا جزيلا دكتور خالد قطيش على كل هذه الإجابات عن أسئلة مستمعينا. أشكرك على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية. كانت هذه آخر حلقة لنا من البث المباشر لهذا الأسبوع. غدا وبعد غد وبعد بعد غد ستستمعون إلى إعادات لأفضل حلقات هذا الأسبوع. أذكر بأنه ضيف اليوم دكتور خالد قطيش هو استشاري في الجراحة النسائية والسرطان عند النساء في مستشفى الزهراء في دبي. شكرا لك مجددا. شكرا ريتا محمود لإخراجك كل حلقات هذا الأسبوع ولتصوير الفيديوهات التي نتوجه فيها بأسئلة لمستمعينا لكي يفوزوا باستشارات مجانية. شكرا سارة أجيل للتنسيق لحلقة اليوم. شكر كبير لكم مستمعينا على متابعتكم الدائمة وعلى تفاعلكم الرائع مع كل حلقاتنا. تحية كبيرة لكم، أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، وأعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء. باي باي.

0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونت كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونت كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونت كارلو الدولية.
1: الرابعة صباحاً بتوقيت باريس.
0: مونت كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: أطيب تحيات الصباحية من مونت كارلو الدولية.
2: في صباح مونت كارلو الدولية فقرات منوعة سياسية اقتصادية ثقافية وعلمية.
1: ترافقكم من وراء الميكروفون ريتا خليل
2: وأمل بيروك. صباح الخير أمل.
1: صباح الخير ريتا.
2: معنا على الإخراج اليوم إيغو فالييغ وحبيب الأزرق في التنسيق. نستهل هذه الفترة بأولى نشراتنا الإخبارية معك أمل بيروك،
1: ونبدأها ريتا بالعناوين. التحالف بقيادة السعودية يقول إنه دمر مسيرة أطلقها الحوثيون كانت متجهة إلى مكة، وعضو المكتب السياسي للحوثيين يرد بالنفي. السعودية ومصر تشددان على ضمان حرية الملاحة عبر باب المندب والبحر الأحمر. 5 قتلى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى غزة إثر اكتشاف جثث تحت الأنقاض.
0: مونت كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. أكد مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل أن الرياض تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها، مشددا على ضرورة مواجهة عسكرة المضائق بموقف حازم من مجلس الأمن كما قال. وأكدت الرياض أن تهديد الملاحة في باب المندب يؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي. ميدانيا أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية عن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون وكانت متجهة نحو مكة قبل أن تتمكن من دخول المجال الجوي المحظور لمكة، الأمر الذي نفاه عضو المكتب السياسي للحوثيين. إلى ذلك كانت السعودية أصدرت تحذيرات أمنية في وقت سابق في مناطق واسعة من المملكة. عن التطورات الميدانية فايزة مصطفى وتفاصيل في هذا التقرير.
3: في وقت يسيطر فيه الحوثيون على الساحل الغربي لليمن، شنت القوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع وثكنات عسكرية تابعة لهم، استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ وأجهزة رادار شمال غرب محافظة مأرب، وفق ما جاء في بيان هذه القوات المدعومة بطيران التحالف الذي تقوده السعودية. كما قصفت مواقع الحوثيين في مديرية خدير جنوب تعز ومنطقتي المخا وذوباب. أما الحوثيون فاستهدفوا المجمع القضائي بجبل جر بقذائف الهاون بعدما شنوا في وقت سابق هجمات على جنوب وغرب السعودية، ما دفع الحكومة اليمنية إلى إدانة ما وصفته بالاعتداءات على مدن في المملكة، وأكدت تضامنها مع هذه الأخيرة ورفض تحويل أراضيها إلى منطلق للاعتداء على دول الجوار. في حين تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل اليمن بعد نزوح أكثر من 125 ألف شخص منذ استئناف المعارك في الأيام الأخيرة.
1: في السياق، منظمة التعاون الإسلامي دانت ما وصفتها بالاعتداءات الآثمة للحوثيين على مكة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد استقباله للأمير محمد بن سلمان ولي عهد سعودية، أكد أن مصلحة البلدين وأهدافهما واحدة، كما أكد الجانبان على ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وكذلك في البحر الأحمر. التفاصيل معك حازم حماد.
4: تكتسب زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر أهمية استثنائية في ظل تصعيد حوثي غير مسبوق شمل هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مدن وقواعد سعودية، وتقدما ميدانيا للحوثيين وصولا إلى باب المندب، ما يهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر، خاصة مع تقييد إيران لحركة السفن في مضيق هرمز. وتشير البيانات الرسمية في القاهرة والرياض إلى توافق كامل بين السيسي وبن سلمان على أن أمن السعودية جزء من الأمن القومي المصري، وأن الظروف الحالية تفرض تنسيقا عمليا أعمق لحماية الممرات البحرية الدولية خصوصا هرمز وباب المندب. ورغم أن الزيارة تقدم رسميا كزيارة عمل لتعزيز العلاقات الثنائية، فإن توقيتها يفتح الباب أمام قراءات تربطها بتراجع عن الخراط العسكري الأمريكي في المنطقة، ما يدفع الرياض إلى توسيع شراكاتها الأمنية مع القاهرة بوصفها شريكا إقليميا قادرا على لعب دور مباشر في أمن البحر الأحمر.
1: وفي الشأن الإيراني، أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية نقلا عن مصادر محلية بسماع دوي عدة انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية، مشيرة إلى أن الأصوات آتية من جهة البحر على ما يبدو. إلى ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المواجهة الأمريكية مع إيران ستدخل طورا مختلفا كليا خلال شهرين. على صعيد الدبلوماسية، توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين اليوم، حيث سيلتقي نظيره وانغ بي، وتأتي

0: من مونت كاردو برنامج كافي شو نواصل المشوار وبعد لحظات ينضم إلينا نعمات.
1: نعم الزملاء ميشا خليل وطارق حمدان حد يحدثونا عن جديدهم لهذا اليوم. وطبعا هاي الأغنية كتير حلوة هيك رومانسية جديدة مش هيك لمصطفى أمر؟
0: جديدة حسب ما استمحت لك نعمات قبل لحظات
1: أمر.
0: وأنت تتحدثي عن الأغنية وعن مصطفى أمر.
1: أمر يا أمر مش مصطفى أمر وأمر كله أمر.

0: مانجا وتفاح. عندنا المانجا والتفاح، عندنا ميشا وطارق.
1: سرعه البديهه
0: صح، شفت المانجا والتفاح. صباح الخير.
1: صباح النور نعمان، عاطف، طارق.
2: طارق صباح الخير،
3: مرحبا.
2: يعني دائما ما بتلتقوا انتوا وميشا، يعني واحد بعد الثاني. اليوم خليناكم في الاستوديو مع بعض. يلا
0: احكوا،
2: يلا احكوا عن مواضيعكم اليوم. طارق وميشا، انا ونعمات خارج الهواء.
0: خارج الهواء، لا بدنا نشوف المراسي. يلا
2: تفضلوا طارق وميشا، يلا مع بعض.
1: رح ابدا انا. طارق، رح يكون في عنا مرسيين، مرسى سينمائي ومرسى أدبي. الوجهة الأولى رح تكون لبنان، وتحديدا مدينة طرابلس اللبنانية، للحديث مع الياس خلاط، مؤسس ومنظم مهرجان طرابلس للأفلام، عن الدورة 13 من هالمهرجان في هالمدينة اللي تقاوم ثقافيا وتحاول أن تكسر المركزية الثقافية. طبعا بيروت هي المركز، التوجه إلى الأطراف، وهيدا هو هدف من أهداف هالمهرجان اللي يقام هالسنة في ظروف مثل ما بنعرف أمنية واقتصادية صعبة جدا، ولكن هناك هذا التحدي في تنظيم هذه الدورة، مع طبعا حضور سينمائي من بلدان مختلفة، منها طبعا السينما المحلية. المرسى الثاني رح يكون من أبو ظبي، رح يكون في معنا سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية. هالمركز هو منظم معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته 35. رح يحدثنا شوي عن المعرض، عن يعني تحدياته، أهدافه، وتحت شعار هالعالم دورة هالسنة لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. ورح يكون في عنا محطة صغيرة نحكي عن كاترين غانجي اللي هي مغنية فرنسية رحلت عن هذا العالم أمس. هي يعني كانت هي وزوجة فريد شيشان، فنانين فرنسيين، أسسوا فرقة روك فرنسية كتير مشهورة تحديدا في ثمانينيات القرن الماضي لريتا ميتسوكو. هي فرقة فعلا أحدثت نقلة نوعية في الروك الفرنسي. فرح نتوقف عند
2: في فترة
1: ثمانينيات تحديدا، ولكن بعد الحديث اليوم هالفرقة تحديدا بهالجنون
0: وهالابتكار
1: اللي كان لأحدثوه في ثمانينيات القرن الماضي، بعدهم بيأثروا لحد اليوم بفنانين فرنسيين شباب كتير. فرح نحكي عن كاترين غانجي في التفاتة.
0: نعم، رح تركت أثر كبير في هذا فعلا. المجال فعلا.
2: إيه رأيك طارق في المواضيع هذه؟
3: مواضيع ميشا جميلة دائما. كنت أنتظر فقط أن تنهي ميشا كي أذكر المستمعين بمقابلة أجرتها ميشا خلال مهرجان أرابيسك. هذه مقابلة لا تعوض، وأريد أن أدعو المستمعين أن يعودوا إلى اللقاء الذي أجرته ميشا مع الفنان العالمي عازف الجاز الشهير، عازف العود الشهير أنور إبراهام. أنا كنت سعيد جدا عندما اكتشفت هذا اللقاء أول أمس. هذا
2: ميش عبر عن مشاعرك، يعني راضي
0: يشيل.
1: أنا ذهبت إلى مهرجان أرابيسك فقط، يعني طبعا لتغطية المهرجان عموما، ولكن تحديدا أيضا
2: استهداف هذا الشخص.
1: فعلا، لأنه هو قليل الكلام، يعبر بالموسيقى أكثر من الكلمات. وأعطى مقابلة حصرية لراديو مونتي كارلو، لم يكن يريد أن يعطي مقابلات. نعم. فكانت المقابلة الوحيدة في مهرجان أرابيسك لإذاعة مونتي كارلو الدولية. جميل. وأنا فخورة بذلك.
3: مقابلة جميلة. وهذا نحن أخيرا نستمع إلى صوت أنور إبراهام. دائما نستمع إلى عود أنور إبراهام وإلى أنغامه، وهذا فنان هو يعيش في الظل، لا يحب الأضواء. فبرافو ميشا،
2: خرجته من الظل.
0: برافو ميشا، برافو، يعني تغزلوا في بعض. شو محضر اليوم؟
1: فقط في ثانيات عشرة وست دقائق الإعادة في السادسة بالتوقيت الفرنسي، وإلى اللقاء بعد قليل.
0: الغرام والانتقام يعني
1: برات الهواء.
0: أتعبوك شوي. شو الملفات اليوم؟ هي
3: في
0: ملفات
3: برنامج الآن غدا النعمات وعاطف، لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى، فقرة الملف، سنتحدث فيها عن الذكاء الاصطناعي. يعني يتم دائما تقديم الذكاء الاصطناعي بوصفه ثورة متاحة للجميع، لكن هل هذا صحيح فعلا؟ هل الذكاء الاصطناعي متاح للجميع؟ هل أدواته تظل متاحة أساسا لكل الناس أم لمن يستطيع ثمن دفع ثمن الاشتراك؟ وأيضا تتركز صناعة هذا الذكاء في أيدي الدول والشركات قليلة. اليوم السؤال، هل يعمق الذكاء الاصطناعي الفجوة بين الشمال والجنوب وبين الغني والفقير؟ وما سبل العمل على ضمان حق الوصول إلى هذه التكنولوجيا؟ سيكون معنا العديد من الضيوف، مايز غيب خبيرة التوعية في العالم الرقمي في لبنان، أسماء هريش المنسقة الإعلامية في مركز بال ديجيتال من فلسطين، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم السابق وأستاذ الهندسة والحاسبات وكبير المستشارين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا من مصر. عاطف ونعمات، يعني ممكن هناك بعض المستمعين الذين يقولون نعم نحن نستخدم الذكاء الصناعي جميع الناس بإمكانهم، ولكن إذا أي شخص أراد أن يعمل من خلال الذكاء الصناعي، أراد أن يستثمر أدوات الذكاء الصناعي، عليه دائما أن يدفع ثمن الاشتراك، وهذا ما يعيق الحق في الوصول إلى هذه التكنولوجيا. الفقرة الثانية، المحطة الثانية، عاطف ونعمات، فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى لبنان. لبنان تشهد أزمة كبيرة في القطاع التعليمي، أحد وجوه هذه الأزمة هو عدم توفر أساتذة أيضا لإعطاء التلاميذ أو لتدريس التلاميذ، وخصوصا بعد شبه انهيار للبنية التحتية التعليمية وخصوصا في مناطق الجنوب. ستنضم إلينا نسرين شاهين رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في لبنان.
2: شكرا طارق.
3: نوجه الدعوة للمستمعين، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00-33-764-43-98-55. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا
2: إلى اللقاء.
3: شكرا عاطف. شكرا.

0: إذن بانتظار مساحة حرة التي ستكون بعد قليل مع الكاتب والإعلام الليبي زين العابدين بركان اللي رح يحدثنا عن كتابه الدبلوماسية الرياضية بين مصر وليبيا. أخبار كثيرة رح تكون فيها وأسماء كثيرة منعرفها، رح يتحدث عن شهادات، رح يتحدث عن هذه العلاقة الدبلوماسية اللي صنعتها كرة القدم بين البلدين.
1: تماما نعمات، من خلال محطات ومن خلال أسماء كبيرة ربطت بين البلدين، محمد صلاح وأيضا كوكب الشرق وزعيم عادل الإمام. سنتعرف على كل هذه التجارب مع صحفي والإذاعي والمعلق الرياضي المهم زين العابدين بركان.

0: إيقاعات وموسيقى الفنانة السودانية سلافة ستكون ضيفة على مونتي كارلو الدولي وعلى برامج مونتي كارلو الدولية.
1: مساحة حرة.
2: والآن بسعدنا يكون معنا الكاتب والإعلامي الليبي زين العابدين. بركات في مساحة حرة عاطف.
0: نعم نرحب بالأستاذ زين العابدين بركان. صباح الخير أستاذ زين العابدين.
3: صباح الخير لك. صباح الخير لكل السادة المستمعين.
0: نعم وسعداء أيضا. مبروك أولا هذا الكتاب. الإصدار الجديد الكتاب حكاية الكرة بين ليبيا ومصر حين كانت الكرة فعلا السفير بين الدول بين دول العالم الأستاذ بركان يعني بشكل عام، ولكن الآن تقلصت هذه المساحة من خلال متابعتك أنت الشخصية.
3: نعم هو طبعا كتاب جديد إن شاء الله حيصدر في الأيام القريبة القادمة وحيوزع في ليبيا ومصر. يعني يتضمن أو يتناول العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر في مجال كرة القدم والمجال الرياضي تحديدا، وهي علاقة تاريخية قديمة حاولنا نوثقها بالصور وبكل ما يتعلق بهذه المسيرة التاريخية الطويلة.
2: طيب ليش اخترت أستاذ زين العابدين بركان أنك تروي حكاية الكرة بين ليبيا ومصر؟ هل اكتشفت أثناء البحث مثلا أن الحكاية أكبر بكتير من مجرد مباريات ونتائج وما إلى ذلك؟
3: من خلال البحث والتدقيق اكتشفت أن العلاقة بين ليبيا ومصر هي علاقة طبعا بلدين وعلاقة جوار، علاقة تاريخية، هي علاقة أكبر من كل النتائج والفوز والخسارة. هي لقاءات بدأت مبكرا منذ فترة الخمسينيات واستمرت لسنوات طويلة حتى يومنا هذا. فحبينا نوثق هذه المسيرة التاريخية الطويلة بالصور وحتى ما تناولته الصحافة الرياضية في ليبيا ومصر حول هذه الأحداث الهامة اللي جمعت شباب الفرق الليبية على مستوى الأندية، على مستوى المنتخبات، على مستوى تبادل الخبرات، كل ما يتعلق بتبادل الزيارات بين شباب البلدين.
0: يعني الكتاب زين العابدين هي وثيقة يعني تاريخية تؤرخ من خلال كرة القدم للعلاقات بين مصر وليبيا، وهناك أكثر من 40 عنوان في هذا الكتاب، لكن سنختار بعض المواضيع الشيقة والمهمة. يعني أول ميلاد للمنتخب الليبي في الإسكندرية، وأيضا مباراة في الذاكرة بالنسبة لك بين مصر وليبيا، وأيضا هناك عنوان لافت يعني الزعيم عادل إمام يحتفي بمنتخب ليبيا والأسطورة محمد صلاح أيضا عندما لعب في بنغازي. دعنا نبدأ من حكاية ميلاد المنتخب الليبي في الإسكندرية، ملابسات وظروف التاريخية التي أنشئ فيها المنتخب الليبي في الإسكندرية.
3: طبعا أول منتخب ليبي تم تأسيسه رسميا كان في عام في شهر أغسطس عام 1953، وتزامن هذا التأسيس مع استضافة مصر للبطولة والدورة العربية الأولى في الإسكندرية عام 1953، وكانت جامعة الدول العربية هي اللي مشرف على هذه البطولة. فتم توجيه الدعوة لليبيا وما كانش فيه منتخب آنذاك، فتم تجميع منتخب من مختلف مدن ليبيا وحول المنتخب الليبي إلى مصر، وتم تشكيل هذا المنتخب بشكل رسمي لأول مرة، وسجل المنتخب الليبي حضوره رسميا في النسخة الرياضية الأولى في الدورة الرياضية العربية عام 1953 في الإسكندرية، وقدم مستوى جيد رغم أن المنتخب الليبي كان في بداية تكوينه وكانت المشاركة ممتازة جدا، وتولت حتى في بداية تكوين منتخب الجامعة الدول العربية هي توفير الملابس واحتياجات المنتخب الليبي، وبالتالي المنتخب الليبي تاريخيا سجل ميلاده وظهوره الأول رسميا في الدورة الرياضية العربية بالإسكندرية عام 1953. وحقق المنتخب الليبي نتائج جيدة رغم أنها أول ظهور له، استطاع المنتخب الليبي أن يسجل نتائج قوية في أول ظهور له في الدورة العربية الأولى بالإسكندرية، واللي منها كانت الانطلاقة الرسمية الفعلية للمنتخب الليبي.
2: جميل للغاية، ويعني وحافظ أنت يعني حافظها بالضبط التواريخ وما إلى ذلك. أكيد بحث كثيرا، وأنت أيضا إعلامي وصحفي يعني في الرياضة أيضا. أنا حابة بس يعني أنت عندما تتحدث عن الدبلوماسية الرياضية، وهذا الكتاب هو عن الدبلوماسية الرياضية، ماذا تعني هاي العبارة عمليا في الحالة الليبية المصرية اللي بنتحدث عنها؟ كيف استطاعت كرة القدم أنها تفعل أحيانا ما تعجز عنه السياسة؟
3: فعلا هي الرياضة تفعل ما تعجز عنه السياسة. وفعلا لما نقول نحن لاعب الكرة هو سفير بلا حقيبة دبلوماسية واخترنا حتى العنوان قلنا حين كانت الكرة سفيرا. فعلا الرياضي هو خير سفير وخير ممثل لبلاده. فبالتالي كانوا اللاعبين الليبيين والمصريين فعلا خير سفراء لبلدانهم. حتى لما فترة من فترات العلاقة بين ليبيا ومصر يعني توترت هذه العلاقة في عام 77 وتوقفت اللقاءات الرياضية بين المنتخبات والأندية الليبية من عام 78 حتى عام 90. كان هناك تجمع في عام 1988 للمنتخب العربي الموحد في الدوحة في قطر. فكانت الاتحاد العربي
0: لحظة لحظة لحظة زين العابدين يعني المنتخب العربي الموحد كانت هناك فكرة بهذا المستوى؟
3: نعم في عام 1982 كان هناك تجمع للمنتخب العربي الموحد في قطر.
0: طيب.
3: وكانت في تلك الفترة العلاقات الليبية المصرية متوقفة تماما، توقفت من عام 78 حتى عام 90. فمن ضمن النجوم اللي تم توجيههم الدعوة محمود الخطيب من مصر والكابتن فوز العساوي من ليبيا. رغم العلاقة المتوترة إلا أنه كان هناك لقاء جميل ورائع بين الثنائي الرائع محمود الخطيب من مصر وفوز الحساب من ليبيا، وشكل ثنائي متناغم في هذه المباراة وقدم مستوى ممتاز جدا. وكانت هذا كان هذا اللقاء تمهيد فيما بعد لعودة واستئناف اللقاءات السياسية والرياضية بين البلدين.
2: أستاذي تحدث عن يعني وعاطف تحدث يعني لفت انتباهنا المنتخب العربي الموحد وهذا اللي نعرف عنه إطلاقا، ليس كذلك عاطف؟ ما قصة هذا المنتخب العربي الموحد؟
3: هذا المنتخب تم تشكيله بمبادرة من الاتحاد العربي لكرة القدم عام 82 واستضافة الدوحة هذا المنتخب أو هذا التجمع العربي، وتم اختيار نجوم من كل الدول العربية من الجزائر الأخضر بلومي، من السعودية صالح النعيمة، من مصر محمود الخطيب، من ليبيا فوز العيساوي، حمود سلطان من البحرين، أسماء كثيرة من كل الدول العربية. وجرت مباراة استعراضية مع مختلط أندية هولندا، واستطاع المنتخب العربي أن يقدم مباراة كبيرة ويتفوق في المباراة الاستعراضية الودية على مختلط أندية هولندا بأربع أهداف مقابل هدف واحد. وكان تجمع رائع جمع نجوم الكرة العربية أو سفراء الكرة العربية. جميل. من كل البلدان في تجمع رياضي كبير جرى في الدوحة عام 1982.
0: يعني حتى هناك كانت شخصيات إعلامية وشخصيات كوميدية وسياسية تشارك في مثل هذه المناسبات الرياضية. وفي أحد فصول هذا الكتاب تتحدث عن عادل إمام وهو يحتفي بمنتخب ليبيا.
3: نعم، هو في عام 2007 شارك المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات في بطولة دولية رسمية في مصر، واستطاع المنتخب الليبي أن ينال القلادة الذهبية. فتم الاحتفاء بالمنتخب الليبي وتكريمه من خلال حضوره لإحدى المسرحيات الشهيرة للزعيم عادل إمام، و حي الزعيم عادل إمام المنتخب الليبي وقدم لهم التهنئة على خشبة المسرح بمناسبة حصولهم على القلادة الذهبية. وحرص بعد انتهاء المسرحية على دعوة نجوم المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالة إلى خشبة المسرح والتقاط صور تذكارية معهم. والصورة طبعا نشرناها في كتاب وتعلمنا قصة دعوة الزعيم عادل إمام لنجوم المنتخب الليبي والاحتفاء بهم ومصافحتهم من على خشبة المسرح في إحدى مسرحياتها الشهيرة عام 2007.
2: جميل للغاية أنه الفنانين أيضا بيحبوا كرة القدم، يعني بنشوفهم إحنا في الملاعب سواء في العالم العربي حتى في أوروبا بنشوفهم كلهم بيحبوا كرة القدم وبروحوا بيشجعوا الفرق اللي هم بيحبوها واللاعبين أيضا بيحبوهم. والكتاب يعني بيبدو أيضا كتابك عن الأشخاص والذكريات، مين هم اللاعبين والمدربين والإعلاميين اللي تركوا أثر خاص ربما في هذه العلاقة وكانوا بمثابة ربما سفراء غير رسميين بين البلدين؟
3: طبعا العلاقة قلنا تاريخية بين البلدين بدأت مبكرا من فترة الخمسينيات ولم تقتصر على المناسبات الرسمية، بل كانت هناك حتى زيارات ودية للمنتخب الليبي والمصري، تبادل الزيارات. الأندية المصرية الشهيرة بدأت زياراتها ليبيا من فترة الستينيات، أشهر الأندية المصرية وأشهر نجوم الكرة المصرية زاروا ليبيا من فترة الستينيات. نجوم الأهلي المصري بقيادة الكابتن صالح سليم زار ليبيا في فترة الستينيات، في فترة الستينيات أيضا الإسماعيلي بقيادة نجمة علي بوجريش زار ليبيا في العديد من المناسبات، الزمالك بكامل النجوم حماد الإمام وباقي النجوم الكبار، المنتخب المصري كذلك قام بزيارات عديدة لليبيا سواء كانت ودية أم رسمية. أيضا المدربين، هناك الكثير من المدربين الكبار تركوا بصمة في الملاعب الليبية، أبرزهم الخبير المعروف محمد عبد صالح الوحد المدرب المصري الكبير اللي تولى تدريب فريق الأهلي ببنغازي في مطلع السبعينيات واستطاع أن يقود للتتويج بالدوري الليبي في مناسبتين. كذلك المعلم حسن شحاتة أيضا كانت له تجربة تدريبية في ملاعب ليبيا، تولى تدريب فريق الأهلي ببنغازي في فترة من فترات. من أساس حسام البدري المدرب المعروف مازال حتى الآن موجود يقود الأهلي بطرابلس وقاد للتتويج ببطولة الدوري الليبي والآن يقود الفريق في مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. أسماء تدريبية كثيرة تولى تدريب العديد من الفرق الليبية، أيضا حتى المنتخب الليبي سبق أن تولى تدريب المدرب المصري الشهير محسن صالح. أيضا اللاعبين، هناك كثير من اللاعبين المحترفين من مصر لعبوا في ليبيا، أبرزهم كان عصام عبد المنعم اللي حارس مرمى الأهلي المصري اللي تولى حراسة مرمى فريق أهلي بنغازي وتكوّج معاه ببطولة، محمود كهربا، يعني أسماء كثيرة من نجوم الكرة المصرية تألقت مبكرا في الملاعب الليبية.
0: نعم، يعني أستاذ زين عبدين بركان أنت تتحدث عن هذه المواضيع وكأنك تعلق على مباراة مباشرة على الهواء وأنت معلق رياضي فعلا. سنتوقف مع فاصل ونعود للحديث عنك أنت شخصيا وعن التجارب الإعلامية وعن أيضا المواقف الطريفة في التعليق على كرة القدم وعن هذه النسخة الخاصة بالمونديال 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وما شاب هذه النسخة من ردود أفعال عالمية تجاوزت الرياضة. فاصل قصير ونعود للحديث مع الصحفي والإعلامي والمعلق الرياضي زين العابدين بركان من ليبيا.

0: نشوفك.
1: عودة لمساحة حرة وعودة لضيفنا لهذا اليوم الكاتب والإعلامي الليبي زين العابدين بركان. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ زين الدين. زين العابدين،
2: أهلا بك. أهلا بك من جديد. أهلا بك
3: وسعداء بك دائما معنا، وبنشكرك مرة أخرى على هذا الإصدار الجديد أو هذه الوثيقة التي تؤرخ لكرة القدم في ليبيا والعلاقات الليبية المصرية من خلال هذا التاريخ العريض. وكما ذكرت هي دبلوماسية فعلا تقرب بين البلدان وبين الدول، والحكايات كثيرة في هذا الكتاب. يعني أيضا استوقفتني علاقة كوكب الشرق أم كلثوم وعلاقتها بالرياضة، حكاية الفن والرياضة. يا ريت نتعرف على هذه القصة.
2: هي هذه القصة طبعا في شهر مارس 1969 جاءت أم كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم إلى ليبيا، وقامت بزيارة إلى ليبيا لإحياء بعض الحفلات في طرابلس وبنغازي. كانت هناك طبعا إشكالية في عدم توفر صالات مغلقة تستوعب حفلة كبيرة في حجم حفلة كوكب الشرق أم كلثوم، فتم اختيار ملعب لكرة القدم في مدينة بنغازي، وتم بناء سرادق على طول الملعب ومنصة وكراسي، وتم إحياء هذه الحفلة. طبعا تم إيقاف الدوري الليبي، لأن الدوري الليبي كان يقام على هذا الملعب، فتم أم كلثوم أوقفت الدوري الليبي، تم تأجيله لعدة أيام للتجهيز للتحضير لبناء السرادق استعدادا لحفلة كوكب الشرق. وتم إحياء الحفلة في مدينة بنغازي في ملعب 24 ديسمبر في مدينة بنغازي، وكانت من الحفلات الناجحة وكان لها صدى كبير وكبير جدا. و بعد من الطرائف بعد انتهاء الحفل بحوالي 3 أيام طبعا تم استئناف الدوري الليبي من جديد، وتم طبعا تفكيك السرادق. فقيمت مباراة جمعت فريق الأهلي بنغازي والمدينة، فكان هناك بعض المخلفات والبقايا
3: قوارير المياه
2: المسامير اللي كانوا في
3: الأرضية
2: في الأرضية في الملعب. فتم فهناك لاعب اسمه أحمد العقيلي من فريق أهلي بنغازي أصيب بمسمار، أصيب وتم إخراجه لتلقي العلاج، فأطلق عليه مسمار أم كلثوم. كانت الحيطة هذه خدت وقت طويل في تلك الفترة. مسمار أم كلثوم
1: والله جميلة هاي القصة، كتير كتير حلوة.
3: وحفلات أم كلثوم في العام 1969 كانت حتى نذكر فقط من أجل دعم المجهود الحربي، يعني في نفس التاريخ تماما في نفس التاريخ زارت السودان وزارت تونس وعدد من الدول
2: في طرابلس وبنغازي.
3: صحيح، في دعم المجهود الحربي في ذلك التاريخ، ذلك التاريخ الجميل. لكن دعنا نعود اليوم لتاريخ اليوم. الأستاذ زين العابدين، وأنت من خلال هذه التجربة العريضة ما تابعت في كأس العالم، وكأننا نعود قرون إلى الوراء يا صديق.
2: كأس العالم طبعا ما في شك، نحن يعني لو تشوف التوقعات اللي أطلقها النقاد والمهتمين والخبراء والمدربين حول من يتوج باللقب، شفنا نحن كيف أعتقد أن أغلب الترشيحات ذهبت للأرجنتين، ذهبت لفرنسا بالدرجة الأولى، فرنسا خاصة أعتقد أن كانت هناك ترشيحات قوية وبنسبة كبيرة جدا أن فرنسا هذا المونديال هو مونديال فرنسا بامتياز، وإذا بمنتخب إسبانيا يأتي من الخلف ويتوج باللقب بكل هدوء وبكل جدارة، وتتراجع فرنسا للمركز الرابع وتحتل منتخب ويحتل الأرجنتين المرتبة الثانية. فطبعا هذا من الدروس المستفادة أن كرة القدم يعني لا تعتمد إلا بما يقدم داخل الملعب، أما التكهنات والقراءات الفنية لأكبر النقاد والخبراء، والخبراء أحيانا بتذهب درجة الرياح. فزي ما قلت لك التوقعات حتى في ليبيا أنا وأعتقد في الكثير من الدول العربية كانت فرنسا بنسبة كبيرة بقيادة نجومها الكبار وغيرهم هم من سيتوجوا باللقب، وكل قال أن فرنسا هذا هو مونديال فرنسا بامتياز، ولكن إسبانيا اللي ما كانتش كانت خارج الحسابات، يعني حتى أداها نتائجها مردودها الفني في الأدوار الأولى للمونديال ما كانش ملفت للانتباه وما كانش في توقعات تذهب باتجاه اسبانيا. فاذا منتخب اسبانيا ينتفض في الدور الثاني ويظهر بمظهر الفريق القوي المتجانس المتناغم مع يمين يمال ويتوج باللقب وتخسر ارجنتين اللقب ويكتفي ميسي بلقب
3: وصيف
2: في آخر ظهور مونديالي تاريخي لهذا النجم الاستثنائي.
1: أعود لكتابك أستاذي العزيز زين العابدين. كرة القدم زي ما تحدثت ممكن أنها توحد، بس مش هيك، وهذا اللي تحدثت عنه، ممكن هيكون بناء علاقات دبلوماسية وما إلى ذلك، ولكن أيضا كنا بنعرف إنها كمان فيها حساسية، بعض الأحيان تكون حساسية بين البلدان، تعصب، منافسة شديدة. كيف تعاملت في الكتاب مع هذا الجانب، الجانب الآخر للرياضة؟
2: طبعا الرياضة الجمهور الكرة في كل أنحاء العالم ما يخلوش
1: متعصب،
2: خاصة متعصب. حتى عندنا مشكلة اللقاءات العربية بين الأندية والمنتخبات دائما في حساسيات زايدة، ولكن أعتقد أن هذه الحساسيات واللي تحصل إذا حتى لما تتوتر العلاقات أعتقد سرعان ما بتعود. زي ما أنا ذكرت لك أن العلاقات الليبية المصرية فترة فترات توترت سياسيا، وانتقل هذا التوتر إلى داخل الملعب. كانت في مباراة بين ليبيا والجزائر، كانت هناك مباراة بين ليبيا ومصر في عام 1978 في دورة الألعاب الأفريقية في الجزائر. فنتيجة أن السياسة كانت هناك توتر في العلاقات السياسية بين البلدين، تتصور التوتر في العلاقة انتقل حتى إلى داخل أرضية الملعب، لدرجة أن المباراة في تلك المباراة لم تكتمل المباراة، حصل فيها حتى إحداث شغب في المباراة ولم تكتمل المباراة، وحتى الصحافة المصرية سمتها مباراة الخناقة، يعني حصلت فيها حتى مشاكل بين اللاعبين المنتخبين. توقفت حتى منذ تلك المباراة في عام 78 اللقاءات السياسية والرياضية، لكنها سرعان ما عادت قوية في عام 90 لتستأنف بقوة على مستوى الأندية والمنتخبات. وزي ما ذكرتك حتى في فترة توقف العلاقات السياسية بين البلدين كان هناك لقاء في عام 82 بين نجم المنتخب الليبي ونجم منتخب مصر محمود الخطيب، كان لقاء يدل أن السياسة ولا يمكن أن هي تؤثر في العلاقات الرياضية الأخوية بين البلدين، فكانت العلاقة الرياضية أقوى من السياسة.
3: وشخصيات رياضية لكن بحجم رجال دولة، عندما تتحدث عن الخطيب النجم المصري وتتحدث أيضا عن فوزي العيساوي وتتحدث عن الأخضر البلومي من الجزائر، هذه شخصيات كانت كبيرة في عالم وتجاوزت بوضع عالم الخدم الرياضة
2: وما يقوم به هؤلاء النجوم والرموز. أعتقد يفوق ما يقوم به السفراء.
3: تماما. يلا خلينا نعرض شوي على موضوع التعليق الرياضي، وكما ذكرنا أنك تتحدث عن الكتاب وكأنك معلق رياضي فعلا. مواقف طريفة مرت بك أستاذ زين العابدين بركان أو غريبة في عالم التعليق، تعليق على المباريات؟
2: والله التعليق الرياضي ما يخلوش من الصعوبات وما يخلوش من التحديات وما يخلوش من الطرائف وما يخلوش من الصعوبات، وانت عارف يعني حتى جمهور الكرة خاصة الآن في ظل السوشيال ميديا أصبح المعلق الرياضي تحت ضغط، يعني الآن الرياكشن ورد الفعل لجمهور الرياضي يعني بعكس السابق، الآن الاشتباه تاخذه فوري، وللأسف الشديد انت جمهور الكرة المتعصب هذا بيدير ضغوطات حتى على المعلق مهما اجتهد المعلق مهما حاول أنه يكون
3: أي كلمة محسوبة.
2: أي كلمة مرات كلمة تقولها بحسن نية تفسر على طول وتترجم على طول بشكل مختلف تماما. فأنا شايف أن التعليق الرياضي الآن في السنوات الأخيرة في ظل وجود السوشيال ميديا، في ظل وجود الجمهور الرياضي المتعصب، وانت عارف أن السوشيال ميديا الآن أكثر انتشار وأكثر تأثير وفي متناول الجميع، في متناول الكبير والصغير واللي يفهم واللي ما يفهمش، وبالتالي المعلق الرياضي أصبح على المحك، أصبح في تحدي،
3: اختبار مستمر،
2: أصبح أمام امتحان صعب جدا. مهما تألق مهما حاولنا يكون حيادي فأعتقد أنه هو هيواجه الكثير من الصعوبات في ظل وجود جمهور الرياضي المتعصب اللي ما يعترفش إلا بالفوز ولا يريد الخسارة. تصور دائما جمهور الرياضي لما يخسر بيبعد عن شماعة، أحيانا يبحث عن شماعة للحكم، أحيانا يبحث عن شماعة للمدرب. الآن موضة جديدة أصبح حتى المعلق يكون شماعة من شماعات خسارة الفريق الفلاني أو المنتخب الفلاني.
3: نعم. يلا محمد صلاح، سريعا زيارة محمد صلاح لليبيا في بنغازي.
2: محمد صلاح طبعا زار ليبيا مع المنتخب الليبي، مع المنتخب الليبي والمصري رسميا في مباراتين ضمن تصفيات كاس العالم في 2021، وكان استقبال حافل وكبير جدا وقيم لهذا النجم الاسطوري في مدينه بنغازي. وتصورنا رغم ان المنتخب الليبي يلعب لك جمهور كبير جدا
1: بسند
2: محمد صلاح باعتباره النجم عنده جمهور في كل مكان.
3: صحيح صحيح صحيح. الصحفي والإذاعي والمعلق الرياضي زين العابدين بركان، سعيدنا وياك في انتظار صدور هذا الكتاب.
1: الكتاب فعلا احنا سعيدين
2: باذن الله لما يصدر الكتاب حيصل باذن الله تعالى في الاسبوع القادم.
3: نعم وزميلتنا نعمات عشان ما تزعل منك.
1: انا الرياضيه. ايوه ابعث لي.
2: نعم وهذا يعتبر اول مرجع ليبي مصري يهتم بالتاريخ العلاقه بين البلدين.
1: جميل للغايه، وبنتمنى ان الرياضه توحد بلدان بدل ما تفرق بينها، هذا اللي نتمنى
2: إن شاء الله. ونحاول عما قريب أيضا نديروا احتفالية بسيطة ندعو فيها بعض النجوم والقدامى اللي عاصروا هذه المسيرة الطويلة، احتفالية ونكرموا بعض الشخصيات بإذن الله.
3: جميل.
1: شكرا للكاتب والإعلام الليبي زين العابدين بركان، شكرا لحضرتك.
2: شكرا للتحية.
3: أنا وأنت نودع أيضا نعمات ونلتقي الأسبوع القادم.
1: نعم إلى اللقاء.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونت كارلو الدولية.
2: الحادية عشرة صباحاً بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
0: ريت تخوري.
2: في العناوين: السعودية تتهم الحوثيين بمحاولة استهداف مكة، والحوثيون يعلنون إسقاط طائرة حربية سعودية. فوندرلاين تقترح أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، ومجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لإنهاء الحرب في إيران.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: اتهم التحالف العسكري بقيادة السعودية اليوم الأربعاء الحوثيين اليمنيين بمحاولة استهداف مكة بطائرة مسيرة، ما أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي وأدى إلى تصاعد حدة التوتر في الحرب المتجددة في اليمن. حركة أنصار الله سارعت إلى رفض إعلان الرياض في شأن إسقاط الطائرة المسيرة التي كانت تتجه إلى مكة، واصفة رواية المملكة بأنها كذبة. والحوثيون في المقابل أعلنوا إسقاط طائرة حربية سعودية من طراز F-15، متهمين الرياض بشن مئات الغارات على مناطقهم. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لإنهاء الحرب في إيران عبر قرار بشأن صلاحية الحرب، من شأنه أن يوقف قدرة دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس. شددت السعودية ومصر خلال قمة بالقاهرة على ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وخلال لقاء الرئيس المصري بولي العهد السعودي في القاهرة، ناقش الجانبان التطورات الإقليمية المرتبطة بإيران. كيف يمكن قراءة التنسيق المصري السعودي في هذا الملف؟ سؤال يجيبنا عنه مراسل مونت كارلو الدولية في القاهرة مستكب عبد الله، متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل.
3: المباحثات بين الجانبين لم تتطرق إلى باب المندب بمعزل عن مضيق هرمز والبحر الأحمر، بل أكدت ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة في الممرات الثلاثة، باعتبار أن مضيق هرمز وباب المندب يمثلان نقطتي اختناق بحريتين لهما تأثير مباشر وكبير على حرية الطاقة والتجارة العالمية. فبالتالي بالنسبة للقاهرة والرياض، فإن اتساع المواجهة بحيث تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر يحمل مخاطر اقتصادية وأمنية كبيرة. السعودية معنية مباشرة بأمن الخليج ومنشآتها النفطية، ومصر من جهة أخرى معنية بصورة خاصة باستقرار البحر الأحمر واستمرار حركة الملاحة عبر قناة السويس. فبالتالي يمكن فهم التشديد المشترك على أمن الممرات البحرية باعتباره جزء من محاولة احتواء تداعيات الصراع، وليس مجرد موقف متعلق بممر بحري واحد.
2: في جنوب لبنان تتجه الأنظار إلى زوتر الغربية، حيث زار السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى قرية انتقلت السيطرة عليها أخيرا من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني، في خطوة تشكل اختبارا أوليا للاتفاق بين بيروت وتل أبيب وسط تعثر في تنفيذه. منيا بالعافية.
4: السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى زار قرية زوتر الغربية جنوب لبنان في زيارة ركزت على واقع الانتشار الميداني للجيش اللبناني بعد انتقال السيطرة على القرية من الجيش الإسرائيلي، بموجب الاتفاق الذي نص على أن تكون زوتر الغربية واحدة من المناطق التجريبية، وتأتي الزيارة في وقت يشكل تثبيت السيطرة اللبنانية على المنطقة اختبارا أوليا للاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي رعته واشنطن ووقع أواخر يونيو حزيران المنصرم. هذا الاتفاق ينص على انتشار الجيش الإسرائيلي في مناطق تجريبية مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي منها تزامنا مع نزع سلاح حزب الله. وقد دخل السفير الأمريكي القرية وزار كنيسة فيها موازاة مع رصد تحليق مسيرة إسرائيلية في زوتر الشرقية المجاورة. وكانت إسرائيل رفضت خلال جولة مفاوضات الشهر المنصرم بحث مناطق تجريبية جديدة قبل التأكد من سيطرة الجيش اللبناني على المنطقتين الأوليتين. ومن المقرر أن يلتقي سفير لبنان وإسرائيل في واشنطن لبحث تنفيذ الاتفاق.
2: اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم أن تصبح كندا التي تسعى لتعزيز تقاربها مع أوروبا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. قتل 5 أشخاص وأصيب 7 على الأقل جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة على مقربة من الجبهة في جنوب أوكرانيا. صرف عدد من الفنانين النظر عن مشاركتهم في جولة المغني البريطاني إد شيران احتجاجا على قرار استبعاد مغني الراب الأمريكي ماكليمور منها بعد اتخاذه مواقف مؤيدة للفلسطينيين، إذ نطق بشعار الحرية لفلسطين وخطب الجمهور موجها رسالة إلى الفلسطيني غزة والضفة مفادها بأنهم غير منسيين.
0: الآن غداً طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى تيو من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، سنتحدث فيها عن الذكاء الاصطناعي بين المجاني والمدفوع. هل يزيد الذكاء الاصطناعي الفجوة بين الناس؟ سيكون معنا العديد من الضيوف، دكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم السابق في مصر وكبير المستشارين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ينضم إلينا دكتور محمد عصمة البياتي خبير في الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية من العراق، أسماء هريش من المركز بال ديجيتال من فلسطين، وما يزغب الخبيرة في التوعية في العالم الرقمي من لبنان. أما في فقرة مجتمعات سنذهب إلى لبنان. أكثر من 3000 أستاذ خارج الصفوف مع بدء العام الدراسي. ستنضم إلينا نسرين شاهين رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في لبنان. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644395.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: يتم تقديم الذكاء الاصطناعي بوصفه ثورة متاحة للجميع، لكن أدواته تظل متاحة أساسا لمن يستطيع دفع ثمن الاشتراك. فيما تتركز صناعة الذكاء الاصطناعي في أيدي دول وشركات قليلة، اليوم نتساءل هل يعمق الذكاء الاصطناعي الفجوة بين الشمال والجنوب وبين الغني والفقير، وما سبل العمل على ضمان حق الوصول إلى هذه التكنولوجيا؟ سيكون معنا العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ دكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم السابق في مصر وكبير المستشارين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. نرحب بك دكتور يسري.
2: أهلا وسهلا. أهلا
0: دكتور يسري، حين نقول إن الذكاء الاصطناعي متاح للجميع، ما المقصود فعلا بالإتاحة، وهل هذا فعلا حقيقي وواقعي أم لا؟
2: الحقيقة غير واقعي، لأنه المتاح للجميع هو يعني برامج ما يسمها الدردشة، وهي يعني الحصول على الإجابات لبعض الأسئلة. ولكن استخدام الذكاء الصناعي في النماذج الفعلية للأعمال وللشركات وللتنمية، الحقيقة بتحتاج إلى أكثر من هذا بكثير.
0: نعم، أكثر من هذا يعني يعني دفع الاشتراك، اشتراك الحصول على الخدمة، هل هذا صحيح؟
2: هو ليس فقط الاشتراك، ولكن يعني ليعمل الذكاء الصناعي بيحتاج إلى مراكز بيانات ضخمة. هذه المراكز الحقيقة مكلفة جدا، لأنها بتحتاج إلى معالجات فائقة السرعة، وهذه المعالجات بتحتاج إلى طاقة عالية. فالتكلفة لإنشاء مراكز البيانات تكلفة كبيرة، إلى جانب طبعا الطاقة المطلوبة وأيضا إلى التبريد. وكما نعلم إنه الدول النامية يعني برغم أنها يعني تضم ثلثي سكان العالم، إلا أنها لا تنتج أكثر من 18% من الطاقة. وبالتالي استخدام البيانات الكبيرة والنماذج اللغوية اللي هي أساس الذكاء الاصطناعي بتحتاج إلى هذه المراكز، وهو غير متوفر في الدول النامية.
0: دكتور يسري الجمل، إذن هل نحن أمام
2: في الدول النامية؟
0: دكتور يسري الجمل، إذن هل نحن

0: زادت الطلب على الدولار بوصفه أحد الملاذات الآمنة.
1: زياد، ماذا يعني ارتفاع قيمة الدولار بالنسبة إلى الذهب والأسهم؟
0: ارتفاع الدولار والعوائد يشكل عادة ضغطا على الذهب، لأن المعدن الأصفر لا يمنح عائدا دوريا، بينما أصبحت السندات الأمريكية تقدم عائدا يتجاوز 5%، كما أن ارتفاع الدولار يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. لهذا تراجع الذهب إلى نحو 4310 دولار للأونصة، وهو أدنى إغلاق له منذ أكثر من شهر. أما الأسهم فتتضرر من ارتفاع تكلفة التمويل ومن استخدام عائد أعلى عند تقييم الأرباح المستقبلية، خصوصا لشركات التكنولوجيا والشركات ذات المديونية المرتفعة. لكن الشركات ذات الأرباح القوية والسيولة المرتفعة قد تكون أكثر قدرة على تحمل هذه الضغوط. لذلك من المتوقع في حالة رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال هذه الأيام أن يحافظ الدولار على قوته، وتبقى عوائد السندات قرب 5% أو أعلى، مع ضغوط إضافية على الذهب والأسهم والعملات الناشئة.
1: زياد الهاشمي مستشارنا الاقتصادي، شكرا لك. ختام النشرة الاقتصادية مستمعينا. تحذير في النشرة الرقمية من عمليات تصيد احتيالي تستهدف السيارة الكهربائية، وتفاصيل معك نيلة الصليبي.
2: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، حملة احتيال بواسطة رمز الاستجابة السريعة كوشينغ تستهدف السيارات الكهربائية في أوروبا.
3: الأمن الرقمي.
2: مع توسع استخدام السيارات الكهربائية، يعتمد ملايين السائقين على محطات الشحن العامة، وعند الوصول إلى محطة غير مألوفة يكون أسرع حل هو مسح رمز الاستجابة السريعة QR كود لبدء عملية الشحن والدفع. فقد حذرت تقارير على موقع شركات محطات الشحن وأيضا شركة إيزت نود لأمن المعلومات والأمن السيبراني من عمليات احتيال استبدلت فيها رموز الاستجابة السريعة QR كود الأصلية على محطات الشحن بأخرى مزورة، هدفها سرقة البيانات المصرفية. فإذا كنتم تخططون للسفر إلى أوروبا واستئجار سيارة كهربائية، فمن المهم الانتباه إلى هذا النوع من الاحتيال، بعدما سجلت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا إلى جانب دول أوروبية أخرى حوادث استبدلت فيها رموز الاستجابة السريعة الأصلية على محطات الشحن بأخرى مزورة. وبمجرد أن يمسح السائق الرمز المزور ينتقل إلى صفحة إلكترونية تبدو مطابقة تماما لموقع شركة شحن السيارات الكهربائية، فيدخل بيانات بطاقته المصرفية معتقدا أنه يدفع رسوم الخدمة، بينما تنتقل تلك البيانات مباشرة إلى القراصنة. وفي بعض الحالات تستكمل عملية شحن السيارة بشكل طبيعي، فلا يشعر السائق بأي شيء غير اعتيادي، ولا يكتشف عملية الاحتيال إلا عندما يلاحظ لاحقا عمليات سحب أو مشتريات مجهولة المصدر من حسابه المصرفي. وتشير تقارير أخرى لمختبرات أمن المعلومات والأمن السيبراني إلى احتمال لجوء بعض القراصنة إلى أجهزة تشويش لاسلكية تعطل اتصال الهاتف المحمول مؤقتا بالقرب من المحطة، بما يدفع السائق إلى الاعتماد على رمز QR كود الموجود أمامه في محطة الشحن. ورغم أن هذا الأسلوب يبقى أقل انتشارا حتى الآن، إلا أنه يعكس مدى التطور الذي بلغته عمليات القرصنة. هذا وفي عدد من المدن الأوروبية تستهدف حملات مماثلة عدادات مواقف السيارات، حيث تلصق رموز استجابة سريعة مزيفة تنقل المستخدم إلى صفحات دفع وهمية، وتكون النتيجة سرقة البيانات المصرفية ثم الحصول على مخالفة وقوف لأن رسوم الموقف لم تسدد فعلياً. لتفادي الوقوع في هذا الفخ، ينصح خبراء الأمن الرقمي فحص رمز الاستجابة السريعة QR كود قبل مسحه، والتأكد من أنه ليس ملصقاً أضيف فوق الرمز الأصلي. استخدام التطبيق الرسمي لمشغل محطة الشحن كلما كان ذلك ممكناً، أو الاعتماد على وسائل الدفع المباشرة المعتمدة. التحقق من عنوان

0: الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي بيانات مصرفية والتنبه إلى الأخطاء الإملائية أو التصميم الرديء أو الرسائل التي تضغط على المستخدم للإسراع في إتمام عملية الدفع. تفعيل المصادقة متعددة العوامل Multi Factor Authentication وتحديث الهاتف الذكي باستمرار، فهذه الإجراءات تدرج طبقة إضافية من الحماية. أما إذا أدخلتم بياناتكم المصرفية في موقع مشبوه، فيجب حظر البطاقة المصرفية فوراً ومراقبة الحساب المصرفي لرصد أي عمليات غير اعتيادية وإبلاغ المصرف والسلطات المختصة بالحادثة. ولمزيد من المعلومات يمكن العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
1: مستمعينا، هي فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية متواصلة. بعد قليل تذكير بأهم عناوين الأخبار. نقاش مونتي كارلو الدولية مباشرة عن مآلات التصعيد بين السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن، الاتهامات المتبادلة بمحاولة الهجوم على مدينة مكة، أقدس مدينة في الإسلام، ما أدى إلى ردود فعل منددة من باكستان ومنظمة التعاون الإسلامية. يلي ذلك مباشرة مستمعينا أخبار الثقافة، ريبورتاج اليوم من البلدة قديمة في مدينة نابلس بالضفاط الغربية. وننهي فترة الواحدة مع مدونة اليوم، هي من عمان. فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية متواصلة. الموعد الإخباري التالي في مساء مونتي كارلو الدولية عند 5 مساء، وأنتم على موعد على رأس كل ساعة مع نشراتنا الإخبارية السريعة. من أخبارنا المتفرقة، أعلنت شرطة روما اليوم منع 16 من مشجعي نادي روما من دخول الملاعب في جميع أنحاء إيطاليا بعد أدائهم التحية الفاشية خلال مباراة الفريق أمام ضيفه أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. ظلوا بالاستماع.
2: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
3: إنكا.
4: C'est la fièvre qui m'a mené à toi. Je te vois dans mes rêves. D'habitude, je ne rêve pas.
3: Didi B et Taïk.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
2: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
1: في هوى الأيام
2: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
1: في هوى الأيام
2: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
1: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
3: مستمعينا، هي 1:30 تماما بتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. مسؤولون أمريكيون اجتمعوا بممثلين عن جماعة الحوثيين مطلع هذا الأسبوع في مقر السفارة الأمريكية بسلطنة عمان. الكشف عن تبادل معلومات استخباراتية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في مواجهة هجمات جماعة الحوثيين. الجماعة تبنت اليوم إسقاط طائرة حربية سعودية من طراز F-15 واتهمت الرياض بشن 450 غارة على مناطقهم. تبادل الاتهامات والاتهامات المضادة بين السعودية وجماعة الحوثيين بمحاولة الهجوم على مدينة مكة. الصين تجدد دعوتها طهران وواشنطن إلى التحالي بالعقلانية في ضوء زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بكين التي تأتي قبل أسبوع على زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة. عشية مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن الجيش لا يدخل في صراع مع حزب الله لنزع سلاحه.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: أهلا بكم. تبادلت السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن الاتهامات والاتهامات المضادة باستهداف محاولة الهجوم على مدينة مكة. هي أقدس مدينة في الإسلام يقع فيها المسجد الحرام والكعبة التي يحج إليها المسلمون، ما أدى إلى ردود فعل منددة من باكستان خاصة ومنظمة التعاون الإسلامي. هل سيقلب الهجوم على مكة المعادلات الإقليمية في وقت توعدت فيه السعودية بالرد على هجمات جماعة الحوثيين في اليمن؟ هي تركت وحيدة في مواجهة مثلث من الأزمات، شرقا مع إغلاق إيران مضيق هرمز، وغربا مع فرض الحوثيين الحصار البحري على السعودية وفيما بينهما الفصائل الموالية لإيران في العراق. هذا في وقت كان ينظر فيه إلى أن الصراع بين السعودية وجماعة الحوثيين قد يفعل اتفاق مكة بين السعودية وتركيا وباكستان، لكنه ظل حبرا على ورق. الحديث ينضم إلينا دكتور مروان قبلان، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعنا أيضا دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
1: أهلا وسهلا.
0: دكتور مروان قبلان، البداية معكم. تبادل الاتهامات بين السعودية وجماعة الحوثيين، الاتهامات والاتهامات أيضا المضادة بمحاولة الهجوم على مدينة مكة، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخا اتهمت السعودية الحوثيين بمحاولة الهجوم به على مدينة مكة، أقدس مدينة في الإسلام والتي لديها اليوم مكانة خاصة في العالم العربي والإسلامي خاصة. هل يمكن أن يقلب من معادلات هذا التصعيد بين السعودية وجماعة الحوثيين؟
1: لا طبعا، نحن في خضم صراع ربما يعد الأكثر أهمية في هذه المرحلة في المنطقة، حيث كما تفضلت وذكرت يعني تواجه السعودية ما يشبه حصار يطبق عليها من أكثر من جهة. مضيق باب المندق، مضيق هرمز مغلق تقريبا بشكل شبه كلي أمام يعني حركة صادرات النفط من السعودية ومن دول خليجية أخرى. السعودية قامت بتحويل الجزء الأكبر من صادراتها النفطية من موانئها على الخليج العربي إلى موانئها خاصة ميناء ينبع على البحر الأحمر، وتمكنت بذلك على مدى الشهور الستة الماضية من تقليل تبعات إغلاق مضيق هرمز، عندما صار بإمكانها أن تصدر حوالي 4 مليون برميل من النفط يوميا، وهذا طبعا ساعد في إبقاء الأسعار النفط في الأسواق العالمية تحت حد $100. الآن بسيطرة الحوثيين على باب مضيق باب المندب وإعلانه إغلاقه في وجه السفن السعودية تحديدا، أنا برأيي هذا يضع السعودية في وضع صعب للغاية. الهجوم على مكة أنا برأيي إذا حصل سوف يساعد السعودية في حشد رأي عام عربي وإسلامي باتجاه الحوثيين، لكن تقديري الشخصي أنه لن يغير كثيرا من موازين القوى على الأرض. يعني إذا تمكن الحوثيون من الحفاظ على سيطرتهم على مضيق باب المندب ولم تتمكن القوات الموالية للسعودية على الأرض من يعني تحريك هذه السيطرة أو تقليل قبضة الحوثيين عليها، فأنا أعتقد أنه الوضع لن يكون سهل خلال المرحلة القادمة.
0: دكتور خطار أبو دياب، فيما بين الكشف عن لقاء جماعة ممثلين عن جماعة الحوثيين ومسؤولين أمريكيين في مسقط بسلطنة عمان بداية هذا الأسبوع، الكشف يأتي بعد زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، زيارة أحيط وأول حولها أنها للتباحث حول حرية الملاحة في باب المندب تحديدا وإمكانية قيام القاهرة بوساطة بين السعودية وجماعة الحوثيين. ماذا قد يضيف على هذا الصراع الذي لا ينفك يزداد حدة بين السعودية والحوثيين؟
2: الوضع كما قال المحاور الكريم دقيق جدا. الزيارة إلى القاهرة لم تكن من أجل ترتيب وساطة، كانت من أجل التعاون مع مصر في هذه المرحلة، خاصة بالنسبة للبحر الأحمر وباب المندب، ونعلم أن المصالح المصرية كبيرة جدا هناك من حيث التأثير على قناة السويس. ارتفاع أسعار التأمين لوحده يضع كل الاقتصاد المصري على المحك، إذا مصر هي معنية، واعتبرت مصر أن الأمن القومي السعودي والأمن القومي الخليجي هو من أمنها. نحن أمام برأيي صياغة نمط تكلمت عنه السعودية من قبل في التعاون حول البحر الأحمر. ربما هناك البعض يفكر بأن حلف مكة هو موجود في هكذا معادلة. لاحظنا تصريحا لرئيس الوزراء الباكستاني يحيي فيه رباطة جائش القوات السعودية. لكن من الناحية العملية الولايات المتحدة تحاول من خلال هذه الاتصالات مع الحوثيين احتواء الوضع، عدم السماح للوضع بالوصول لإغلاق مضيق باب المندب، والسعي أيضا لحماية الخط الاحتياطي للمملكة العربية السعودية. هذا ما تقوله الأوساط الدبلوماسية الأمريكية، لكنه بحاجة لتدقيق إذا كان ذلك صحيحا أم أن الولايات المتحدة تقوم أيضا بابتزاز حليفتها المملكة العربية السعودية لأسباب وغايات أخرى.
0: نعم دكتور مروان، قبل أن مصادر صحفية أيضا أعادت ذلك لأن القاهرة رفضت مطلع هذا الأسبوع طلبا من جماعة الحوثيين لاعتبارهم المفاوض الرئيسي المحاور الرئيسي عن حرية الملاحة في البحر الأحمر. متى يمكن أن نقول أن الولايات المتحدة ستتدخل للانتهاء من هذا التصعيد من جماعة الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية؟ متى يمكن أن نقول أن الآن الولايات المتحدة لا يمكنها إلا أن تتدخل بهذا الصراع؟
1: لا، تقديري أنا لا أرى تدخلا عسكريا أمريكيا في هذا الصراع بين الحوثيين والسعوديين في هذه المرحلة. الحوثيين حاولوا امتصاص أي رغبة أمريكية بالتصعيد بشكل مسبق عندما أعلنوا بأن حرية الملاحة في مضيق باب المندب سوف تكون مقفولة للجميع باستثناء السعودية، ورد الرئيس ترامب على ذلك بأنه لن يتدخل عمليا. الولايات المتحدة واضح أنها لا تريد تصعيد في هذه المرحلة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، لأنها تعرف أن مثل هذا التصعيد سوف يرفع أسعار النفط حتى أعلى مما هي عليه حاليا، وهذا سيضر بفرص الجمهوريين في الانتخابات النصفية القادمة. تقديري أن الرئيس ترامب سوف يستمر في التركيز على إيران، في التركيز على فتح مضيق هرمز تحديدا، في إحكام الحصار على الإيرانيين، وسوف يحاول الدخول في تفاهمات مع الحوثيين، لأنه بالفعل هو تفاهم معهم في العام 2025 العام الماضي بوساطة عمانية عندما أوقف الحملة العسكرية التي استمرت حوالي 7 أسابيع على الحوثيين. وأعتقد الحوثيين أيضا ليس لهم مصلحة في الدخول في صراع مع الولايات المتحدة، بل ذهب الحوثيون أبعد من ذلك عندما طمأنوا حتى الإسرائيليين لأنهم لن يقوموا باعتراض السفن الإسرائيلية التي تتجه سفن تجارية طبعا التي تتجه إلى ميناء إيلات، لأنهم أيضا لا يريدون تدخلا إسرائيليا في هذه المرحلة. الحوثيون يحاولون أن يحصروا الصراع على ما يبدو مع السعوديين، لكن في المقابل السعوديين يحاولون أن يحشدوا دعما إقليميا ودوليا، لأن ارتفاع أسعار النفط سوف يساعدهم في ذلك. يعني كلما ارتفعت أسعار النفط كلما استنفر العالم عمليا لمحاولة إيجاد حل لهذه المعضلة. لكن الوضع بالنسبة للطرفين لهذه المرحلة هو محاولة بالنسبة للحوثيين تثبيت المكاسب، وبالنسبة للسعوديين احتواء الخسائر التي ترتبت على تحول أنا بعتقد يعتبر ربما الأهم في الحرب اليمنية المستمرة من 12 عام حتى اليوم.
0: وسط تخوف سعودي دكتور خطار أبو دياب، أن يسير الحوثيون باتجاه مدينة عدن ومرفئها أكبر مدن الجنوب، وهل صحيح أن إخراجهم من الساحل الغربي صحيح، خاصة أن الحوثيين هم من الشمال وليس من الجنوب، ليسوا من أبناء هذه المناطق التي دخلوها؟
2: هذا صحيح تماما، أن العامل المحلي اليمني، الصراعات اليمنية لها دورها الكبير في هذا الموضوع. البعض يحاول تفسير أسباب الهزيمة التي منيت بها القوى المعادية للحوثيين. هناك من يفسر بذلك أنها كانت ذاك الخليط من لواء العمالقة بقيادة طارق صالح ابن شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وأيضا من جماعة حضرموت، من جماعة عدن، من تعز، وأيضا البعض من الساحل الغربي. لم يكن هناك فعلا في هذه المناطق، إذا فضل ابن حضرموت هو يريد الموت من أجل حضرموت، بمعنى الولاء ليس هناك ولاء وطني يمني، بينما تربط جماعة الحوثي عقيدة دينية ونوع من الربط الإيديولوجي. ومن الناحية العسكرية، من أجل تفسير للمستمعات والمستمعين، لم يكن متوافرا لهذه القوات المعادية للحوثيين الإمداد إلا عبر البحر، وهذه كانت نقطة ضعف في الاستراتيجية. لم يكن سلاح الجو موجودا بشكل دائم، اضطرت قياداتهم حتى للهرب صوب جيبوتي. إذن كان هناك مشكلة في الخطة، ولكن كان هناك تخطيط على ما يبدو إيراني مسبق لهكذا اختراق لهذه الجماعات. كان هناك ربما أيضا نوع من تغاضي أمريكي إسرائيلي، التقت إذن المصالح من أجل لي ذراع المملكة العربية السعودية بالذات.
0: نعم دكتور مروان، قبل أن الصين تراقب، الصين التي تمر صادراتها عبر هذين الممرين البحريين الأهم، مضيق هرمز ومضيق باب المندب، يزورها وزير الخارجية الإيراني قبل أسبوع على زيارة الرئيس الصيني سي جين بينغ إلى واشنطن، زيارة دولة يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول زيارة في ولاية دونالد ترامب الثانية. أي دور يمكن أن تلعبه الصين تحديدا في أزمة إيران وتداعياتها اليمنية على السعودية؟
1: أنا أعتقد دور الصين مرشح لأن تزداد أهميتها بشكل كبير خلال الفترة القادمة، لأنه الدولة الوحيدة تقريبا، أو إذا شئت إلى جانب روسيا، هما الدولتان الوحيدتان القادرتان على أن يمارسوا ضغوط حقيقية على الإيرانيين، باعتبار أن الصين هي أكبر شريك تجاري لإيران عمليا. ونحن نعرف أنه، أو على الأحرى يعني، هناك تقارير أفادت بأنه الصين اعتذرت عن استقبال قاليباف، محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، واللي هو بنفس الوقت مسؤول عن ملف العلاقات مع الصين، اعتذرت عن استقباله، أو إذا شئت يعني تلطيف هذا لرفضها استقباله، ما لم تقم إيران بفتح مضيق هرمز، لأن الصين بدأت تتأثر الآن بارتفاع أسعار النفط باعتبار أنها يعني بدأت تعود لشراء. نحن نعرف أن الصين خلال الفترة الماضية قللت من مشترياتها من النفط، وهذا أدى، كان أحد الأسباب التي أدت إلى الحقاب على أسعار يعني منخفضة نسبيا للنفط. لكن الصين الآن بدأت تعود لشراء النفط من الأسواق العالمية بعد أن استهلكت جزء من احتياطاتها، وهي تحتاج إلى أسعار أقل عمليا، ولديها علاقات تجارية لا يستهان بها مع دول الخليج، تتضرر أيضا بسبب ذلك، لأنه الآن كثير من العقود مع الشركات الصينية بين الدول الخليجية والشركات الصينية تأثرت بشدة. تعرف حجم التبادل التجاري بين الخليج، دول الخليج 6 والصين يصل إلى حوالي 300 مليار دولار في مقابل حوالي 10 مليار دولار يعني بين الصين وبين إيران، إذا يعني أضفنا إليها تهريب النفط لا يتجاوز الرقم 30 مليار، بمعنى أنه العلاقات التجارية الصينية الإيرانية تبلغ حوالي 10 فقط يعني حجم العلاقات التجارية بين الصين وبين دول الخليج. لذلك أنا برأيي أن الصين، نعم الصين مرشحة ولديها القدرة على التأثير، ويبدو أنها تريد أن تلعب الآن هذا الدور في يعني محاولة إيجاد حل، لأنه تعرف في خلال الفترة الماضية كانت من وراء الكواليس، يعني هي وراء، كانت تقف خلف تظل وراء المبادرة الباكستانية، لكن أنا بعتقد الآن قد نشهد يعني تصاعدا في الدور الصيني خلال المرحلة القادمة مع المعاناة الشديدة التي بدأ يعانيها الاقتصاد العالمي نتيجة تضخم وارتفاع أسعار النفط وتداعيات أخرى، يعني واحدة من فصولها هي يعني سيطرة الحوثيين الآن على مضيق باب المندب، وأعتقد أن هذا أيضا سوف يكون مبعث قلق للصينيين بدولهم.
0: نعم شكرا جزيلا لكما دكتور مروان قبلان، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. ونصل إلى النشرة الثقافية، هي معك لينا محمود.
3: أهلا بك ليال، وأبدأ النشرة الثقافية بخبر إعلان كل من الفنان فينياس أوكنيل، وهو شقيق الفنانة الأمريكية بيلي أليش، وفريق بيوغا الإيرلندي المؤلف من أرون رو وبيوغا إلى جانب فرقة لوكاس غراهام الدنماركية، إلغاء كل على حده، إلغاء مشاركته في جولة إد شيران التي تحمل عنوان لوب تور، بسبب إبعاد الرابر الأمريكي ماك ليمر عنها ومنها. فقد أثار هذا الإبداع أو عفواً الإبعاد الكثير من الضجة من حوله، إذ كان من المفترض أن يشارك ماك ليمر في الجزء الأول من هذه الجولة، ولكن على ما يبدو بسبب ترديده خلال عرض قدمه ضمن إحدى حفلات الجولة في ولاية نيوجيرسي قرب نيويورك شعار الحرية لفلسطين، وخط خاطب الجمهور قائلا أنه يود توصيل رسالة إلى الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ويقول لهم بأنهم ما زالوا حاضرين بالأذهان، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن ماك ليمر وصف مرارا العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة بالإبادة الجماعية، وأصدر عام 2024 أغنية كانت تحية إلى طفلة هند رجب التي قتلت بنيران الجيش الإسرائيلي.

0: لينا إلى الفن الرابع الآن.
1: مش للكل هو العمل المسرحي الجديد ليال لسارة عبده وكريم شبلي الذي يؤدى حاليا في بيروت، يغوص في مفهوم الأبوة ويضع رجلين أمام الخوف وصدمات الطفولة. العمل هو من بطولة إلي متري ونور حجار وسارة عبده، يسلط الضوء على قصور النفس البشرية والأنانية، كما يعطي للآلة أي الذكاء الاصطناعي مساحة كبيرة.
0: لن نترك بيروت لينا وتحط بنا الرحال والآن في فضاء الاستوديو.
1: يقدم حاليا معرض بيان عاشق للفنان ألفريد طرزي في استوديو بيروت، وهو عبارة عن فيلم وثائقي إلى جانب تركيب فني ضخم. الفيلم هو قراءة لتجربة لبنان الحديث، ينطلق من عصر ازدهار الصحافة والإذاعة والسينما والإعلان والموسيقى والثقافة الشعبية في لبنان، ليرصد التحولات السياسية والاجتماعية التي رافقت نشوء الجمهورية اللبنانية.

0: وخبر أخير عن الفن التشكيلي.
1: اقتنع متحف فريكس في هولندا لوحة لاعب الجولف على الجليد للفنان هندريك أبركامب، وكان قد ابتكرها عام 1625، وتعد اللوحة من أهم الأعمال في تاريخ المناظر الطبيعية الهولندية، إذ تظهر رجلين يمارسان لعبة الجولف القديمة على نهر متجمد. وأهمية هذه اللوحة أنها تظهر أقدم تصوير معروف لهذه الرياضة، وأنها تعطي بدقة متناهية كل تفصيل لكل شخصية متواجدة فيها.

0: مستمعينا، نصل إلى روبورتاج اليوم. هو من مدينة رام الله مع مراسلتنا شروق السعاد، تحدثنا في روبورتاج اليوم عن البلدة القديمة في نابلس.
1: شرفتوا ونورتوا نابلس، حياكم الله.
2: رحب بنا أبو خالد وهو يرتب بسطة الخضرة المتواضعة في أحد أزقة البلدة القديمة بنابلس، بجانب جامع النصر بقبته الخضراء وساعة المنارة الجميلة التي شيدت في أواخر الفترة العثمانية بباب الساحة. مررت بحي القصبة وبالحمام التركي وسوق العطارين، رائحة البهارات تملأ المكان من محل زهير العبوة، أبواب بلون أخضر جميل وأكياس بقماش ملون.
3: هنا عطار، قيمة الأجارة مجيدية.
2: عمي محلكم من 1863 وإنتوا بالبلد القديمة
3: موجودين. البلد القديمة هون إلى خصوصية خاصة، يعني سحر تاني.
2: سحر البلد القديمة.
3: أبسط شيء، زيتون اشتري من برا بنفس الشركة، اشتري من جوا البلد بيطلع طعم تاني. لك نافة اسمي تاني، ليش؟ في هون نكهة خاصة، تاريخ بحن على الأغراض والشغلات.
2: رائحة زيت الزيتون تفوح من مصبنة توقان الباقية في مكانها منذ 150 عاما. حين وصلت كان العمال يغلفون الصابون النابلسي المربع بالورق. أحمد دويكات مشرف الإنتاج.
4: صابون النابلسي طبعا معروف بمكوناته اللي هي زيت الزيتون والصودا والمي. طبعا احنا كله باليد، بقطعوا باليد، بلفوا باليد. اول اشي بنطبخ الصابون، بدها من 4 إلى 5 أيام لتجهز. بفرشوها على الارض وبقطعوها، بعدين بنجيبها بنحطها على شكل طنانير لمدة 2 لتنشف. لازم الصابون تنشف، كل ما نشفت كل ما كان احسن.
2: قريبا من المصبنة رائحة الكنافة النابلسية الطيبة، كذلك السمسم البلدي المعصور. رائحة السمسم البلدي المعصور تفوح أيضا من مصانع الطحينية التي تشتهر بها نابلس.
5: تبدأ النكهة المميزة في الطحينة النابلسية من اختيار السمسم اللي احنا بنختاره بعناية، وشغلة ثانية انه احنا بنتميز بالطحن القديم على الحجر.
2: أهالي البلدة القديمة بنابلس يعتاشون على الزوار الذين قلوا في السنوات الأخيرة لأسباب عدة، منها الخوف الذي فرضته اقتحامات الجيش الإسرائيلي، وبسبب الحال الاقتصادي الصعب والحواجز العسكرية الإسرائيلية التي تلف المدينة.
6: الطرق كمان سربة، أهل القرى ما بيجوا، وضع معاشات، فيش عمال إسرائيل، فيش إجر غريبة تيجي على البلد، وضع الناس شوي صعب.
2: رغم كل هذا، كل أمام محله في بلدة قديمة يزيد عمرها عن 2000 عام. من البلدة القديمة في نابلس، شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
0: مستمعينا، نصل إلى مدونة اليوم، هي من عمان، معك عروب صبح.
7: هل حدث أن كنت تقرأ منشورا فقرع جرس في رأسك من كلمة أو تعبير؟ هل سمعتم عن الدونية الحضارية؟ تذكرت المفهوم قبل أيام عندما قرأته في منشور الزميل باسل رفايع حين استعمله في وصف حالة لمجموعة معينة من الناس. سأحدثكم لماذا استوقفني، ولكن تعالوا نبدأ بالمعنى اللغوي للكلمة. الدونية، والتي تعني لغة كون الشيء دون غيره درجة أو منزلة، وتدل أيضا على الخسة والدناءة. أما المعنى النفسي فهو شعور عميق ومستمر بالقصور وعدم الكفاية وانحطاط القدر مقارنة بالآخرين. وعليه فالدونية الحضارية حالة ذهنية انهزامية يعيشها الناس من خلفية عرقية معينة، بشعور عميق بالنقص واحتقار الذات والاستصغار بكل ما يتعلق بها من إرث وتاريخ ولغة، أمام انبهار واستسلام غير مشروط لكل ما هو أجنبي. لعلكم تحسون مثلي كيف أصبحت هذه الحالة تؤثر على حياتنا اليومية بشكل ملحوظ للغاية، لكنكم تحاولون معرفة ما الشيء الذي أثارني للكتابة عن هذا المفهوم المعقد والذي لا تكفي كلمات مقالة قصيرة للحديث عن فداحة ما وصلنا له اليوم. حسناً، أمر بديهي وقبل كل شيء وأي شيء إنها اللغة، لغتنا العربية. كيف وصلنا إلى هذه الدرجة من الازدراء والشعور بالاحتقار للغتنا الأصيلة الجميلة؟ ما هذه الظواهر المشوهة الهجينة التي أصبح الناس يتندرون بها؟ الأردن مقابل جوردن، مصر مقابل إيجبت، وآخرها سمعتها من صديقة العائدة من دمشق، سوريا مقابل سيريا. هذه التسميات الطبقية المقيتة مرتبطة أساساً باللغة وكيف يعبر الناس عن أنفسهم، فأناس الأردن يتحدثون العربية بلهجاتها الأردنية المنوعة، بينما جوردن بيبل يتحدثون الإنجليش بالأمريكان أو البريتش أكسنت، وبينهما فئة ضائعة تريد أن تكون هناك ولكنها لا تتقن إلا فن إدخال الكلمات الأجنبية بركاكة وغلظة في لغتها، وهو الحال ذاته في الدول الأخرى المذكورة وغير المذكورة بطبيعة الحال. من يتابع مواقع التواصل ومن يسمو بالمؤثرين العرب يصاب بالخزي والفزع من الضحالة والسخافة واللغة المتهالكة التي تبدو مسخا هجينا ويسمونها عربيزي. الأخطر هم الفنانون والمثقفون المتحذلقون والمتحدثون في المؤتمرات والاجتماعات العربية الذين يتباهون بالتفرنج أو التأجنب. إن استعمال الكلمات الأجنبية للدلالات في مكان معين من حديث معين يختلف عما نسمعه ونشاهده من إسفاف يعكس دونية نظرتنا للغتنا وتعابيرها التي تأتي من ذهنية مهزومة تعتقد أن الآخر أفضل وأكثر رقيا وحضارة. نحن في حالة حرب حقيقية، علينا أن نعي مسؤوليتنا الفردية والجمعية للانتقال من الدونية والانهزام إلى وعي الإمكانية. أنا أؤمن أننا نستطيع. عروب صبح.

مستمعينا، هي الثانية عصرا بالتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. جماعة الحوثيين في اليمن تعلن استهداف شركة أرامكو النفطية وقاعدة خميس مشيط في جنوب المملكة العربية السعودية. مسؤولون أمريكيون التقوا بممثلين عن جماعة الحوثيين مطلع هذا الأسبوع داخل السفارة الأمريكية في سلطنة عمان. أمين عام جامعة الدول العربية بعد باكستان يدير محاولة استهداف مدينة مكة بعدما اتهمت الرياض الحوثيين بمحاولة الهجوم عليها. الصين تجدد دعوتها طهران وواشنطن إلى التحلي بالعقلانية في ضوء زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى بكين قبل أسبوع على زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن. الرئيس اللبناني يؤكد أن الجيش لا يدخل في صراع مع حزب الله لنزع سلاحه عشية مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس. إلى اللقاء.

0: أو كتاب من لغة إلى لغة أخرى، هي انتقال هذه الكتب من ثقافة إلى ثقافة أخرى. فبالتالي في هذا الانتقال نحن نؤسس لحوار إنساني مشترك ومعرفي مشترك، يؤكد أهمية تضافر المعرفة لفهم المظاهر والآداب التي يعني تتطور يوما بعد يوم. الترجمة نحن نتخذها كونها أيضا تساعد على تنمية القراءة، التنوع، سد الثغرات في المكتبة العربية. لذلك ينبغي أن نحرص على حقوق الملكية الفكرية، يعني أن لا نتخذ مسألة حقوق الملكية الفكرية يعني وتدخل في سن القوانين فقط دون المتابعة الدقيقة لما يجري في سوق الكتاب، يعني نمنع قرصنة الكتب. والحمد لله يعني دولة الإمارات وكثير من الدول العربية اليوم تلتزم وتتبع وتدرك أهمية هذا الأمر، وسنت قوانين وقواعد لهذا الأمر، ونحن أطلقنا أيضا عدة مبادرات وقمنا بدعم ترجمة عشرات الآلاف من الكتب من خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وأردنا نحن أيضا في المركز أن يعني نسعى يعني إلى إحياء حركة الترجمة ليس فقط من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وإنما أيضا لنقل آدابنا الكلاسيكية وتراثنا إلى اللغات الأخرى، لأن هذا يشكل أهمية كبيرة كما ذكرت في التفاهم وفي الحوار وفي التعايش.
1: نعم، يسلط معرض أبوظبي الدولي للكتاب على ثلاثة محاور مهمة، هي الثقافة العالمية والحوار الحضاري، الفنون والتجارب الثقافية، ويركز تحديدا على الابتكار وصناعة المستقبل. وربما من أهم التحديات اليوم هو ما ينتظر الكتاب في السنوات المقبلة، تحديدا في ظل التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. كيف يقارب المعرض هذه التحديات من خلال صناعة المستقبل أيضا، يعني صناعة الكتاب المستقبلي؟
0: أولا نحن إذا رأينا النماذج اللغوية الكبرى التي اليوم تتحكم في الذكاء الاصطناعي، سنجد المخزون فيها العربي أقل من 1%. وهذا يجعل فكرة الابتكار ويقلل من قوة اقتصاد المعرفة كما ذكرت. إذن الهدف أن في النماذج اللغوية الكبرى أن نسهم سهام كبير في زيادة المحتوى العربي، حتى لا تأتي الثقافة العربية وتترجم إلى اللغة الصينية ثم تترجم إلى الإنجليزية تفهمها النماذج التحليل للذكاء أو النموذج التوليدي للذكاء الاصطناعي فهم يمر عبر سلسلة من اللغات. فالحرص أيضا على هذا الجانب مهم جدا، أن نسرع من عمليات رقمنة الكتب حتى نسهم في تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي المنبثق والذي يخدم اللغة العربية، ونستطيع الإسهام بشكل كبير في اقتصاد المعرفة نفسها. واليوم يعني الحمد لله دولة الإمارات تقود الذكاء الاصطناعي ومدركة لهذا التحدي وتعمل على وضع الحلول من خلال شراكات كبرى. فالأمر لا يتصل بعملية الابتكار فقط والذكاء الاصطناعي، وإنما يتصل بالهوية، لأن نحن حينما نشكل ونبتكر من خلال الصناعات الإبداعية ومن خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإننا نشكل هويتنا في الوقت نفسه ونغذي الخيال البشري. فينبغي أن يتم التطوير المستمر للتكنولوجيا الملحقة والمرتبطة باللغة العربية وبالكتاب، والتحول أيضا جنبا بجنب، يعني أن يكون الكتاب المسموع حاضرا والكتاب الرقمي حاضر بإضافة إلى الكتاب المطبوع، ونحرص حرصا كبيرا، وهذا ما نفعله في الواقع في مبادراتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. ننفتح على منصات التفاعل الرقمي والصوتي الذكية اليوم والتي تخدم الكتاب نفسه، لأن لا يمكن الوصول للأجيال الجديدة بمحزن عن هذه التطورات التكنولوجية الابتكارية الهائلة. نحرص أيضا أن نزود فعالياتنا بترجمة

0: فورية. أيضا نحرص على أن ننتج الجلسات ونسجلها وننشرها، ونحرص أيضا ونفكر باستمرار في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمستقبل النشر العربي.
1: نعم، حديثك جذبني بشدة إلى هذا المعرض الذي يخدم الكتاب من جميع النواحي. أذكر بأنه معرض أبوظبي الدولي للكتاب يبدأ في 13 ويستمر إلى 18 من سبتمبر الجاري. سعادة الدكتور علي بن تميم، حضرتك رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا اليوم.
0: شكرا شكرا، ونراكم إن شاء الله.

0: الفنانة المصرية نوران أبو طالب وأغنية والله لا طلعت شمس ولا غربت رافقتنا دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. نتابع المراسي ونذهب إلى مدينة طرابلس اللبنانية لنلتقي بمؤسس ومنظم مهرجان طرابلس للأفلام ونتحدث معه عن الدورة 13 من هذا المهرجان. دورة تستمر تبدأ في 17 من سبتمبر الجاري وتستمر إلى 23 منه.
1: كاميرا أوبسكورا.
0: مؤسس ومنظم مهرجان طرابلس للأفلام الياس خلاط، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: شكرا لاستضافتكم.
0: اليوم نتحدث عن الدورة 13 من هذا المهرجان. طموح كبير كان تأسيس هذا المهرجان في عام 2013 ويكبر سنة بعد سنة، واليوم يضوي هذا المهرجان في هويته البصرية على التراث الحديث في مدينة طرابلس. قبل أن ندخل في برمجة هذا العام، ربما الحديث عن التراث الحديث في مدينة طرابلس من خلال هذه الهوية البصرية.
2: إيه، حقيقة حبينا السنة نضوي أكثر على التراث الحديث بالمدينة، لأنه عندنا شعور كتير قوي عبر السنين نحن بوجودنا بالمدينة قديش هالمدينة عم تفقد من تراثها الحديث. نحن خارج إطار المهرجان كان عندنا كتير أنشطة كمجموعة، يعني مبادرات ضمن المدينة لحماية والتضوية على محطة القطار مثلا بطرابلس، على اللي هو قرص طرابلسي البحث، على قصر نوفل اللي هو مركز ثقافي بلدي اليوم، على معرض طرابلس الدولي المصمم أوسكار نيماير. فحسينا انه في اشياء عم ينحكى عنها وكأنه بس للحكي، حبينا نضوي أكثر عليها، بالإضافة للأزمة اللي واجهتنا أول السنة بزوال سينما كولورادو، فيتمحور بعض الأمور الفيزيوال والدعائية، إذا بدنا نقول البصرية والدعائية، حول هذا الموضوع.
0: نعم، بالنسبة لسينما كولورادو هناك تجهيز يعني عمل فني حول هالموضوع؟
2: صحيح، بالنسبة لسينما كولورادو عاملين تجهيز فني، بذات الوقت فيكون فوتو بوث معمول على مساحة 25 متر مربع بقلب بيت الفن المركز الرئيسي للمهرجان للعروض، بيروي شوية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تاريخ المكان هذا الصرح، وهو تحية للي بنوه، مين قرر يبني، مين قرر يهندسه بهذا الشكل، وكان جوهر سينمات لبنان بالخمسينات، ومين عرض فيلمه الأول فيه. يعني عم نحكي عن دكتور وهيب نيني المهندس جورج دوماني والمخرج اللبناني جورج نصر، ثلاث شخصيات اللي ارتبط اسمهم بالكولورادو.
0: الياس خلاط، طبعا هدف من أهداف مهرجان طرابلس للأفلام هو المقاومة الثقافية ومكافحة المركزية الثقافية، وطرابلس هي ثاني أكبر مدن لبنان وتحتضن هذا المهرجان منذ 13 عام، وأنت يعني طبعا مؤسس هذا المهرجان إلى جانب هذا الهدف الرئيسي والمهم جدا، ما هي الأهداف الأخرى لهذا المهرجان؟
2: الحفاظ على ثقافة السينما، يعني موضوع المقاومة الثقافية والحفاظ على ثقافة السينما بالمدينة. فستيفال لما بلش بال2013 بلش مع أقفال الآخر الصلاة، وعملنا رولي إذا بدك تقولي، جمعنا من هذيك الفترة لهلأ 13 سنة في محاولة هلأ لفتح صالة، بس أنه في جيل كامل بطرابلس ما فات على سينما، في جيل كامل ما اشترى تيكت سينما، ما بيقدر يميز بين مسلسل تلفزيون وفيديو كليب وفيلم سينمائي. هيدا نحن بنعمله التوعية خلال السنة، بيضل في مجموعات شبابية تينيجرز مراهقين بنعمله التوعية حول هذا الموضوع، تربية على الصورة، هيك دورات صغيرة تربية على الصورة المركزية. أكيد لبنان بلد صغير وكل شيء عم بيصير بالعاصمة، وهذا نحن يعني أكيد هيدي عاصمتنا ونفتخر فيها، بس كمان الأطراف مفروض يكون الحضور وما لازم يدوبوا مع اليوم تطور وسائل النقل، تطور الإنترنت، التواصل الاجتماعي، العالم كله عم بيصير قرية صغيرة، كل شيء بيبين بسرعة، بس في عنا خصوصيتنا ما لازم ندوب، وهذا اللي جربنا نعمله لهلا. الفستيفال بيعرض أفلام، عرض أول في لبنان حتى يجذب الأوديونس من طرابلس ومن خارج طرابلس، يعني بيفتح النقاش حول الأفلام، بيساعد بكل هالشغلات اللي بتصير خلال الفستيفال، بالإضافة لنشاطات صناع الأفلام اللي هي موازية للمهرجان يلي بتستضيف سنوياً 30 ل 50 شاب وصبية مخرجين، يا طلاب يا تخرجوا جدد، يتفاعلوا مع مخرجين ومنتجين وصناع سينما مخضرمين من لبنان والعالم العربي، وحتكون مساحة للتواصل والتشبيك. والحمد لله صرنا نقطة وصل هون، هب صرنا سنين شباب بيجوا بيحجزوا اوتيلات مشان يحضروا هالنقاشات، الماستر كلاسز، البانلز، حتى ورش العمل. سنة ورشة العمل معمولة لطلاب الإعلام في طرابلس حتى يدربوا كيف يكتبوا كريتيك سينما.
0: يعني النقد السينمائي يسخ خلاط يعني من أهدافك أنت الشخصية، أو من يعني الأشياء المتعلق أنت فيها في مدينة طرابلس، وإعادة ترسيخ مكانة هذه المدينة في المشهد الثقافي واللبناني. ذكرت طبعا الصناعة السينمائية، يعني صناع الأفلام اللي بيلاقوا مساحة لهم من خلال برامج العمل، ولكن بالنسبة لبرمجة هذا العام التي تأتي كما نعرف في إطار على مستوى لبنان أمنيا يعني معقد نوعا ما، ولكن أردت أن تنظم هذا المهرجان ليس تجاهلا لما يجري في لبنان، بل هو فعل تمسك بالمستقبل. ربما كلمة عن هذه البرمجة، مئات الأفلام أتتك من كل أنحاء العالم تقريبا، 45 فقط تم اختيارها للمشاركة في المسابقات المختلفة من المهرجان.
2: صحيح، جينا بحدود 344 فيلم من كل بلدان العالم، روائي طويل، روائي قصير، تحريك، وثائقي طويل، وثائقي قصير. هالأفلام كلها جمعت، وخلال سفراتي أنا خلال السنين بعمل جهدي انه شجع العالم تقدم على المهرجان، خصوصا اذا شفت افلام هم عم تنعرض عالميا بالمهرجانات. وونس تتقدم هالافلام على طرابلس، في لجنه انتقاء متخصصه بتعمل فلتراج وبتنتقي مع مدير فني، بالاخر بيتفقوا على الصيغه النهائيه لشكل السليكسيون كيف بده يكون. هلا هذا بما يختص بالموضوع البرمجي. هلا بموضوع الاصرار على الاستمرار، نحن منشوف أنه هذا فعل حياة، وشو ما صار الحياة بدها تستمر، ونحن جيل الحرب. أنا صار لي 50 سنة يعني بالأزمات عايش، أنا عمري أكبر من هيك بس عشت الأزمات كلها من سنة 75، فالحياة استمرت وبقينا بالبلد والحمد لله قدرنا استمرينا، ما كانت ظروف صعبة، ضلينا نروح على المدرسة، ضلينا نروح على الجامعة، ضلينا نحضر أفلام، ضلينا نحتفل بقصصنا وبحكياتنا، ما وقف هالشي وما لازم يوقف اليوم. هلأ نحن حزينين وزعلانين على وطننا الجريح إن كان لبنان أو العالم العربي اللي عم بيصير بفلسطين كل المنطقة، بس نحن عم نخبر قصص. يعني السينمائيين لما بيعملوا فيلم ما بيجيبوا قصص من المريخ، بيجيبوا قصص من حياتهم اليومية، فبطريقة مباشرة أو غير مباشرة كل هيدي القصص تبع أزماتنا عم تطلع على الشاشة، هيدي الأصوات عم توصل وعم تبرم العالم كمان مثل ما عم تجي لعنا، عم تروح لغير محلات.
0: نعم.
2: سو هذا فعل مقاومة حقيقي، أنا بعتبره إنك تستمر بهذا الزخم.
0: نعم، وطبعا يعني الشاشة تجمع الناس حول شيء مشترك، وتحديدا الأفلام كما ذكرت اللي بتسرد أو بتروي قصص الناس تحديدا في لبنان، ولكن الأفلام آتية أيضا من عدة بلدان وتشارك في هذا المهرجان، منها الروائي، منها الوثائقي، منها القصير، ومنها التحريك.
2: صحيح.
0: يعني كل مجالات الإبداع في الصناعة السينمائية موجودة في هذا المهرجان مع فيلم الافتتاح ولنا في الخيال حب للمخرجة المصرية سارة رزاق، وهو خارج المسابقة الرسمية. بالنسبة للجان التحكيم، هناك 3 لجان تحكيم.
2: صحيح، الروائي الطويل في معنى المنتج اللبناني جورج شقير، المخرجة المصرية نادين خان والممثل اللبناني طلال الجردي، هدول جوري لجنة تحكيم الأفلام الطويلة.
0: نعم.
2: على لجنة تحكيم الأفلام القصيرة معنا كاتبة السيناريو والممثلة سارة عبد الله اللبنانية، معنا رشال عون اللبنانية كمان هي مصورة معروفة للسينما بالمنطقة العربية وبذات الوقت مخرجة، من رومانيا أدريانا ركاسان هي منتجة ومبرمجة مهرجانات ومخرجة بذات الوقت. بالنسبة لمنصة تمويل الأفلام القصيرة للمواهب الشابة، كمان نحن عندنا أول منصة عربية عفية أو الوحيدة اللي بتجيب أفلام، تعرض مشاريع أفلام للتمويل وللمساندة من كل بلدان العربية. السنة عندنا 3 أفلام من لبنان، فيلمين من مصر وفيلم من الأردن. هون عندهم لجنة تحكيم كمان من مصر، المخرج والمنتج والموزع مروان الشافعي، من لبنان المنتجة والمخرجة ليلان رحال، وكريم رحباني المخرج كريم رحباني من لبنان.
0: نعم.
2: بيشوفوا البروجيات الأفلام وبيمنحوا جوائز لها المشاريع حتى يتم إنتاجها، يعني مساندة للإنتاج.
0: نعم. المهرجان يبدأ في 17 من سبتمبر ويمتد إلى 23 منه، وطبعا ذكرنا أنه هناك مجال للحوار الفكري والتقدير الفني تحديدا في قلب النسيج التاريخي لمدينة طرابلس، ولكن حضور الأفلام، الدخول إلى قاعات العرض مجاني، يعني الجمهور لا يدفع كي يدخل ويشاهد الأفلام، ولكن هناك يعني دعم مادي ومعنوي من كل شخص يود أن يشارك من أجل أن يستمر هذا المهرجان. وأول مرة الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الثقافة يدعمان المهرجان.
2: صحيح، نحن بموضوع الدخول على الحضور الأفلام هي مفتوحة للعموم مجانا، بس المنتدى المتخصص الدخول له إذا معك بطاقة الأكريتيشن، بطاقة الانتساب للمنتدى اللي هي مجانية كمان، بنعطى بس للصناع الأفلام المتخصصين والمبتدئين. تشجيع الفستيفال في يكون عبر شراء بطاقات على منصة فيلم فريوي، هيدا بس للسبورت يعني للدعم فقط. السنة دايما نحن نتكل على القطاع الخاص والمنظمات الدولية للمساندة، والحمد لله شوي شوي قدروا عملوا مهرجان، وأول مرة الفستيفال يلقى دعم من الاتحاد الأوروبي مثل ما تفضلتي وقلتي بالشراكة مع وزارة الثقافة ومنظمات أخرى وشركات أخرى لبنانية ومن خارج لبنان. والملفت سنة بعد سنة اللفتة الطرابلسية، الغطاء الطرابلسي إذا بدنا نقول للفستيفال، يلي الشركات الخاصة الطرابلسية عم تقدر تأمن شغلات تغطي للمهرجان، بتشيل عنه الكلفة مثل أوتيلات، فنادق، غرف فنادق، غدوات، تنقلات إن كان جوية أو أرضية. يعني نحن تقريبا تلت الموازنة، أكثر شوي من تلت الموازنة جاية من التقديمات من أبناء طرابلس، وشكر كبير لهم كلهم.
0: نعم، ولكن هذا هو التحدي الأكبر بالنسبة لمهرجان طرابلس للأفلام، يعني عام بعد عام إيجاد التمويل، تحديدا في التحديات الاقتصادية والأمنية التي يمر بها لبنان، إيجاد التمويل لهذا المهرجان هو من أكبر التحديات.
2: أكيد صحيح، خصوصا أنه نحن مهرجان مستقل، يعني نتكل على سبونسرشيب. يعني صراحة قبل الأزمة الاقتصادية بال 2019 كان الوضع كتير أحسن من هيك. نحن اليوم عم نشتغل بميزانية تشكل 20-30% من اللي كنا نشتغل فيه قبل 2019. وأكيد القطاع الخاص بلبنان انهار بعد 2019، فالسبونسرشيب تقريبا زين، هلأ عم بيرجع شوي وشوي.
0: نعم.
2: الحمد لله البلدان العربية كانت قريبة منا، يعني قدرنا أمنا من القطاع الخاص دعم خلال السنين الماضية من سبونسرشيب من الدول الصديقة العربية، وأكيد المنظمات الدولية حلت أزمة كبيرة ولو كان بمبالغ محدودة. نحن نشكرهم كثير.
1: مراسي ميشا خليل.
0: إلياس خلاط، المهرجان هذا العام في دورته 13 يكرم شخصية سينمائية لبنانية.
2: صحيح، مسرحية سينمائية طرابلسية تحديدا. أستاذ جان رطل يلي هو له بصمات كمان على امتلاء مهرجان طرابلس للأفلام بالبدايات، يعني بال 2013 14 15 تحديدا. فنحن عندنا جائزة إنجاز الحياة كل سنة بنعطيها لشخص لبناني، نحن قسينا تقريبا ضمن البيت وطرابلس لسه ما طلعنا.
0: نعم.
2: فالسنة عم تتقدم لجان بكل استحقاق صراحة.
0: وبالنسبة لدعم المواهب السينمائية، يعني ذكرنا أهمية طرابلس في هذا المهرجان، أهمية أيضا تقديم مادة سينمائية للجمهور الطرابلسي، ولكن للجمهور اللبناني ولما لا الجمهور العربي، وذلك من أجل طبعا التركيز على هذه القوة الفاعلة في إعادة تشكيل الصورة النمطية عن طرابلس، وأيضا تمكين الشباب في هذه المدينة، وكما ذكرنا المقاومة الثقافية، مقافحة المركزية الثقافية. ولكن المهرجان يركز أيضا على دعم المواهب السينمائية الشابة من خلال تمويل فيلم العربي القصير.
2: صحيح، عندنا منصة تمويل الفيلم العربي القصير. نحن إمكانياتنا عم ناخد، صلنا 5 سنين بناخد 5 مشاريع أفلام، بيجوا قدام لجنة التحكيم بيعرضوا مشاريعهم وبياخدوا جوائز مادية أو عينية لإتمام مشروعهم. هذا الرقم هو ضئيل، يعني السنة أخذنا 6 مشاريع أفلام من أصل 93 بروجي تقدم على المنصة. نحن هدفنا ناخد 10، يعني 93 لازم مينيموم ناخد 10. للأسف الإمكانيات المادية لا تسمح بهذا الشيء، بس هي خطوة متواضعة حطيناها على الطريق وبلشت تبين ثمارها ب5 سنين. الأفلام اللي عم تاخد جوائز أو عم تحضر المنصة، عم تكون موجودة بالمنصة، بلشنا نشوفها بمهرجانات دولية مثل برلين مثل لوكارنو، عم نشوفها المهرجانات عم تنعرض هذه الأفلام. سو عم بيكون يعني لحديث هلأ الخيار الصائب عم بيكون إن كان بانتقاء المشاريع أو يلي عم نعطيهم حتى إيفن جوائز.
0: نعم، أنت ذكرت أنه هناك لجنة تحكيم لهذه المنصة، ولكن صحيح. هل التمويل يأتي قبل صناعة الفيلم أو الجائزة الرمزية التي تعطى هي التي تساعد صناع السينما الشباب على تمويل مثلا ربما الأفلام القادمة لهم؟
2: نحن بيقدموا مشاريع أفلام تبعهم جاهزة للإنتاج.
0: نعم.
2: يعني نحن لما بنعمل السيليكسيون عنا ريدرز قراء، في 3 قراء كان السنة على 93 مشروع، بيجوا بيقروا بيشوفوا المشاريع اللي هي أكثر شيء ناضجة إلى الإنتاج.
0: أوكي.
2: يعني قريبة تنتج،
0: يعني ما قبل الإنتاج
2: يا قبل الإنتاج يا قريبة على صار هلأ، يعني بينزل بيدور الكاميرا، صار فيك تدور الكاميرا، صار جاهز للإنتاج أو ما بعد الإنتاج مثل ما قلتي، بينعطيهم جوائز دغري ديركت حتى نعطي هالجاب الناقصة هالفراغ الناقص بالتمويل نعبيه ويقدروا بالفعل يصوروا أو يخلصوا إنتاجهم. وهيك بتلاقي سنة جاي أو سنة بعدها الفيلم بلش نشوفهم بالفستيفالات الحمد لله العالمية.
0: نعم، ليس خلاط، في نهاية حديثي معك أود أن أنهي بالتفاتة شخصية إلى هذا المهرجان بعد 13 عام على تأسيسه. أنت مؤسس ومنظم هذا المهرجان، كيف تنظر إليه اليوم؟
2: هيك منبسط، يعني هذا السؤال حلو، هيك بتنزل هيك دمعت شوي صراحة. ما فيني خبرك، بال 2013 لما بلشنا كنا 5 أشخاص 5 مجانين، وكانوا ناطرين عالم مخرجين مجانين يبعثوا لهم افلامهم بالبريد. لسه ما كان في موضوع سبمشن على الانترنت ببلد البريد تبعهم مش باقي. سو التقى ال5 مجانين اللي عملوا الفستيفال، والتقى المجانين اللي بعثوا افلامهم على الفستيفال وقلع الفستيفال بال 2014. اليوم لما بتطلع وبشوف فريق العمل يلي بيتألف من عاملين بس بأجور كتير قليلة كتير زايدة، بيشتغلوا من قلبهم بحب للمهرجان، في من دار مدارنا كتير متمرنين ومتطوعين. يعني أنا اليوم عم بتطلع بفريق العمل تبع المهرجان السنة 30 شخص، أنا هلأ اليوم قادر أعمل معك المقابلة.
0: نعم.
2: مرتاح، كل شيء ماشي مزبوط. بهذا الوقت كنت تكون مثل الزنبرك عم ببرم أنا وكم واحد حتى نخلص كل الأمور.
0: نعم.
2: سو فيستيفال برأيي انطلق ومشي وبيستمر حتى ويمكن قريبا احنا صار في عندنا مدير تنفيذي للفستيفال بالطلطنة.
0: نعم.
2: يعني الفريق صار عم بيتكامل، وهذا شيء منيح، والمدينة صارت شايفته للمهرجان. وللأسف هيدي بتحز بقلبي، بس أنا أكيد فخور إنه هذا المهرجان أو هذا النشاط هو الشيء الوحيد اللي عم بيطلع عم بيسافر برات طرابلس، عم بيعرف يسافر برات طرابلس، وعم بيعرف يجيب عالم على طرابلس. وإن شاء الله يكتروا الأنشطة اللي بتصير هيك.
0: مهرجان مجنون بإصراره وإبداعاته هو مهرجان طرابلس للأفلام. شكرا لك الياس خلاط، وشكرا لفريق المهرجان على هذا التحدي الناجح وكل التألق له في دورته هذا العام وفي الأعوام المقبلة. شكرا لك.
2: شكرا ميشا، شكرا لاستضافتك ولهالحوار الحلو.

الفنانة اللبنانية عبير نعمة وأغنية بيبقى ناس استمعنا إليها في مراسي اليوم التي ننهيها بالتفاتة إلى الفنانة الفرنسية كاترين غنجي التي رحلت في ليلة 14 من سبتمبر عن عمر ناهز 68 بعد صراع خاطف مع مرض السرطان. كاترين غنجي أسست مع فريد شيشان الشريك في الحياة وعلى المسرح الثنائي لريتا ميتسوكو وأدخلا معا لمسة من الحرية والتمرد والجنون إلى الأغنية الفرنسية في ثمانينيات القرن الماضي. تحديا القوالب الموسيقية الجاهزة ومزجا بين أنماط موسيقية متعددة وجعلا لهما أسلوبا فريدا من نوعه لا يشبه سواه. لريتا ميتسوكو شكل علامة موسيقية فارقة أثرت في أجيال من الشباب حتى يومنا هذا. استمرت كاترين غنجي بالغناء بعد وفاة فريد شيشان في عام 2007. برحيلها ينطفئ صوت رفض التأطير وتحدى المشهد الموسيقي الفرنسي بحرية لا حدود لها. ننهي بمارسيا بايلا واحدة من أشهر أغاني لريتا ميتسوكو. أشكر مازن الخليل على الهندسة الصوتية، كما أشكركم على متابعتنا. إلى اللقاء في الغد.

0: نرحب في النقاش بمشاهدي فرانس 24 ومستمعي مونتي كارلو الدولية، كما نرحب بضيوف البرنامج وهم معي في الاستوديو عادل بكوان وهو مدير المعهد الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمن لا يعرفه تتابعونه بالتأكيد على BFM TV الفرنسية دائما، ولكنه المرة الأولى اليوم باللغة العربية معنا. أهلا وسهلا بك. معنا أيضا سمير العيطة رئيس المنتدى الاقتصادي الاقتصاديين العرب، ومعنا أيضا رامي الخليفة العلي وهو كاتب سياسي. أهلا وسهلا بكم. يمكن للمشاهدين يتفاعلوا مع ما يقوله ضيوف البرنامج على مختلف صفحاتنا على فيسبوك على إنستغرام وعلى إكس. نقاشنا عن تداعيات استمرار الحرب في إيران وفي اليمن. شعوب العالم ضاقت الويلات خلال أزمة كورونا، جاءت بعد ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ثم الحرب على إيران وانسداد الأفق في مضيق هرمز، دخل الحوثيون على الخط وسيطروا على باب المندب ويواصلون استهدافهم لمنشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، ومنذ فترة بدأت الأسعار ترتفع ما أثر على الطاقة الشرائية في كل المجتمعات. سعر البنزين يحطم أرقاما قياسية وهو في ارتفاع مستمر. في فرنسا محطات توزيع تعرضت للتخريب بسبب ملل المستهلك من ارتفاع السعر. تابعتم المظاهرات التي عاشتها سوريا بسبب ارتفاع الأسعار، وكرة الثلج قد تتدحرج ليس فقط في العالم العربي وإنما أيضا في الولايات المتحدة وفي أوروبا أيضا. استعدادات لعودة السترات الصفراء في فرنسا في 17 من شهر أكتوبر، نداءات إلى تحركات شعبية في أكثر من بلد، والعجيب الغريب أن العالم بأسره لا يملك قدرة على وقف الحرب لا في أوكرانيا ولا في إيران ولا في اليمن. إلى أي حد أصبح العالم على كف عفريت؟ ماذا لو يتواصل هذا التصعيد؟ كيف ستواجه الحكومات كل الثغرات بالمليارات في الميزانيات؟ من يلعب بالنار في هذا المشهد؟ نستمع لما قالته رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي.
1: علينا أن نتحلى بالشجاعة لإنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري الذي تسيطر عليه الأنظمة الاستبدادية. لقد أدت الحرب التي يشنها ترامب ونتنياهو ضد إيران إلى ارتفاع هائل في تكاليف المعيشة، فلنسرع وتيرة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
0: سمير، نحن على كف عفريت؟
2: نحن على كف عفريت. أول شيء مساء الخير لكم جميعا وللمستمعين. نحن على كف عفريت على جهتين. أولا، كل ما يحدث في المنطقة هو أساسه صراع من الولايات المتحدة كي تستولي على مصادر الطاقة ليس لاستهلاكها أو للاستهلاك الأوروبي، وإنما لاستهلاك الصين ودول آسيا الصاعدة. هم يريدون أن يسيطروا على وتيرة نمو أوروبا. بالملاحظة، لا تستورد غير تقريبا 7% من نفطها و3-4% من غازها من دول الخليج، تستبدلها بالولايات المتحدة، الجزائر والنرويج. نحن على كف عفريت لأنه مفهوم الدولة كما نعرفه عم ينقرض. أنت ما مهمة الدولة بالزراعة عندما تهطل الأمطار أو لا تهطل كذا؟ هي أن تساعد على المجتمع على أن يستمر رغم التقلبات الخارجية. وأنت لاحظت من بالنسبة لأسعار النفط تقلبات كبيرة في الستة أشهر،
0: ولكن أسعار قياسية.
2: هلا أغلب الدول سعر النفط كما تشتريه بنزينا أو ديزل أغلبه ضريبة.
0: أكيد.
2: لماذا لا يتم
0: تخفيض الضريبة؟
2: تخفيض الضريبة حتى تستقر الأسعار بشكل نوعا ما كذا، كي تحمي المواطن كما تحمي المزارعين عندما لا تنزل المطر وعندما يكون فيه مشاكل. هون قوى الشركات النفطية أقوى من الدول أصبحت، وهي ترفع الأسعار وترتفع الأسعار ولا تنزل حتى لو انخفض سعر النفط إلى النصف. هناك مشكلة عندما تقول أن الدولة كمؤسسة لم تعد تعمل وأصبحت الشركات أقوى من الدولة، والدولة ليست قادرة أن تعمل ريجولاسيون، يعني أن تقوم ب
0: دورة تنظيم الأشياء
2: بشكل أنه أن تحمي مجتمعاتها. نحن نخاف أغلب المجتمعات تتجه اليوم نحو خطاب يميني متطرف مضمونه لا حاجة لدولة. فلنترك الاقتصاد الحر كذا، مع أنه من كان يطالب بهذا دونالد ترامب والولايات المتحدة هم من يطبقون أننا نفرض ضرائب وجمارك على هذا ونفرض كذا على هذا ونفرض هذا على، أصبحوا هم يفرضون كدولة كل شيء على بقية الدول.
0: هناك أيضا من يفرض الحروب على العالم، صح ولا لا عادل بكرام؟ هذه الحروب مفروضة دمان.
3: شوف، يجب أن نضع إطار مفهومات حتى نفهم ماذا يحدث. الحرب منذ البداية إلى الآن مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان عسكرية بامتياز، كنا الأمريكيون يضربون الجمهورية الإسلامية بكل أنواع الأسلحة، الهدف هو إسقاط النظام وتغيير النظام من الداخل. الهدف لم يتحقق، ودخلوا المرحلة الثانية الدبلوماسية بامتياز، يعني جاء القطريون والباكستانيون والسعوديون والمصريون والأتراك، توسطوا حتى وصلنا إلى وثيقة التفاهم وقعت دونالد ترامب عليها في فيرساي تقريبا كيلومتر من هنا. المرحلة الأولى يعني مرحلة عسكرية فشلت، المرحلة الثانية المرحلة الدبلوماسية فشلت، الآن دخلنا المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة من الحرب هي مرحلة اقتصادية بامتياز، اقتصادية بمعنى التقابلية وليس يونيلاترال، يعني من جانب واحد. دونالد ترامب هو قرر أن يشن حرب اقتصادي كامل وشامل على الجمهورية الإسلامية، ويريد تغيير النظام عبر بوابة الاقتصاد. قادة جمهورية الإسلامية خاصة الكبار هم أيضا لهم نفس الاستراتيجية، يريدون أن يخنق العالم عبر الاقتصاد، يعني الحرب التقابلية بطريق الاقتصاد، والاقتصاد هي الآن السلاح النووي عندهم. الآن من له الكفة العليا؟ الأمريكيون أو الإيرانيون؟ صحيح الاقتصاد الإيراني في اختناق كبير، صحيح هناك 33 مليون إيراني هم معرضون للمجاعة الراديكالية، صحيح